0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويل بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغا لأنجام داني نيجي جماعة أو هر هنقاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهی کشی لب و تو، حتی دقت مزجوت که، اگر شو مزجوت که اول نوش دایه، مادام چاوری نوش کردن گیری دادید، فریشته کنیج باید پارین وو، داوای لی خوش بونی بود کن، مادام لوک ور دادید کنوجی تیا کردو، دلیل خواه بزیت پی دادید تو، خواه لگناه کانی خوش ببو. توبو پشیمانی لیور بگده بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکر.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويها مونيجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيبوتو تاكو تنهايتو بدر صوزيو امك داريدت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خواين لبي جرابيانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو للبرغمي تاوري سوزي چي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في

الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي

بسراني برئيس لما ويرا ودوداو لرادوي محرابوا جوبستي ختم قرآن في روزبوين بدنجي ما وصي قرآن خين سعد الغامدي.

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: واتە ڕۆژمان لێ بوویەوە لەسەر سروشتی پاک و بێگەردی ئیسلام و پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری و ئاینی پێغەمبەرمان محەممەد سەڵی الله عەلیه وەسەلەم لەگەڵ نەوەی ئیبراهیمی باوانمان کە یەکتاپەرست بوو و لە هاوڵدانەران نەبوو.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: بناوي أو خواي هرگيز زيان ونشوستي ناكو لهيد بوني لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسر وزانايا بردا وكان.
1: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
0: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: واترج من لبويو ملك تخت د صلاة هر پروردگار خوانيتيو سپاس واستعيش بو خوي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فرورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا بوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا بيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشوتا بتنيا لاي توي بهاولو هاوتا ويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو بو تو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بیش من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرم بوتا بيروزو تواوكاني پروردگار لشر خرابي دروس كراواني. پروردگارا فناد پيدا قرين لغمو پجارو بيد صلاتيو دستو سانيو تماليو ترسنوكي وكالكبوني قرزاريو خشمو توري پياوان. پروردگار پا پناه پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندی توم، خواهی گن من پابندم لسر پیمان و بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خرابی رفتارمو دانیش دنیم بناز و نعمتکانی تو دا هاو کاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم، خواهی گن دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان. سی جار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قران وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات دا ببارين ابو سرگياني قورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشمي صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پيروزيو پتري بخل قورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بگردی و پاکی و ستایش با پروردگارو هیچ پرستراوک بحق نیا جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملکو دستالات وستایش هربو اوو توانای بجی گیاندنی همو وستیکی هیا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بيگردي و پاكي و استعيش هربو تويا گواهي تاكو تنهاي ددمو داواي لخوشبون و توبش بولاي تودكم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدل دياري محمد بن دو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني با اندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراوانت پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باكيو بيگردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستادکاني خوابه سپاسو ستایشیش بو خوا به هميشيو بردوام

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،

0: او وكوايا دقردني آزاد كدبه وخواي پروردگار صد حسنات وچاكي بودنو سيو صد گناه تاوانشي ليد سريتوا و رجش بهوي او ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزه ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هیچ خوایک نیه جگل تو من درست کردو و منیش بندی توم ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم پنات بیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگونه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگونه هم خوش نابید جگل تو. دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و دعوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش حاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

بناوی خدای گورو مهربان درگو صلاح و سرجانی پیغمبر عزیز و خوشویستی هموان صلوات و رحمت و سوز و بزهی خواج لسر ایو بی لسر خانوادتان بی لسر کار و شونکارتان بی اما همیشه دعای خیرتان بودکین عزیزانم خوشحال دبین با چند سات یک بیک و همو لایک من بدیار او برنامه نوا با ماوی یک آسوده دبین با ماوی یک کلگور دگرین با ماوی یک لگناه دور دکوین و با ماوی یک لغوغا و هوال و چوزانم دنگ و باس شر و کشتی و ور و برو همو امانه دور دکوین و باورتان به او چند ساتی لبرانبر او تلفیزیونانه یا او برنامه آینی اخلاقیانه روحیانه ایمانیانه دادنیشی باورتان به هیچ کد ضرر ناکی بابا اوی همو اوی من باس یکم تو هموی دزانی هموی لای تو تازه نیه هموی بیستو هموشی لمن باشتر دیزانی من گرنتی او نادمشتی نوی به تو بلم بلام والله گرنتی او دمی اما وی تمشاب که لگل من با ام چن خلکا دل نیاب با یک گناهی تیانی هموی با عبادت با تو حساب کری بلای کمو یک گناهی تیانی آخر بر زکی من تو لقیامتا کاتی چی تو حضوری خوا دقب دقی کاتکانی تو هموی تو مار کرا وکو امام غزالی فرمی صندوقی که دن راو ام ساعتت چی تیابو کراو تا ام صندوقاو که کراو تا ام صندوقاو ساعتکانی تمنت خواه فرمی برو او صندوق را چشه کاتی او صندوق را چشی لناو ام صندوقی ها بیست خلک پانزه خلک با دیار شاشه تلفیزیونی که دانیشت بوم ما مستعیق باسی برنامه سرنج با بروانه تیب فکره لم نعمتی خواه لم دا صلاتی خواه من با دیارو دانیشت بوم لکاتی که هرچی او باسی که من لو زیاترم دزانی تو زیاتر لمنی دزانی بلام کاتی تمشا که اماوی بیست خلک که یک گناهی تیانیه یک خطی سوری تیانیه هموی سوز و خش خوزگه همو تمن موابوه بلام یک پینس خلک تمشای برنامه یکی تر تمشای هندشتی فیسبوک لگل مجلس یکی تر لگل برادر یکی تر هموی گناه و نظر و غیبت و درو و دلسه و سیاست و ملشکان دنو کاتی سنوغه که راچیشی وی چی مخون کرد ام همو گناه ها هموی سور هل گراوا هموی دبی با آگر و دا چه بجرب تا دا چزه یا سبحان الله که وقت عزیزه که من خوش ویسته که من پیش اوی باسی اصلی برنامه که باب کم لبیر نچه تو او چند خلک دانیشی استفاده زانستیج ناکی گریمان استفاده ایمانیج ناکی خو استفاده سودمند بی لوی که تمند لشتی خراب سرم نکردو ای بو اما کما ای تو نازین سر او عمرو تمن محاسبه کری امیش هر بشه که لبرنامه سرنز با بمبورا لسر تابه و دسم پیگر بو ای که تو پشیمان مبا او چند دقیقه دانیشتو ما خو بیدن که مجیسه که بیدن که اکا با ام چند دقیقهش لبیانی و خریچی دنیا اوون با ام چند خلکش لگل آینه تیکل بین لگل باسو خواسی چی خواهی تیکل بین بلا ای کم و زخیر و تیوشو یک بیو قیامت من خوالی من قبول که لبرنامه سرنجی ام جاره من سرنج با تیر رامینه زومی کامیرکی روح و دلو درون روب که ام بابتا که خواه پیمانه فرمه قصه من نیا خواه ده فرمه سرنج با خواه ده فرمه سرنج با افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت خواه ده فرمه او با سرنج نادن دی سرنج بن دی تیب فکرن لچی الى الجبال كيف نصبت سرنج بن لشاخه کان شاخه چن برزه ام همو برده چون چو سر یک ام همو برده چون وستاو چی رای گردو احیوه تمشاکن ایمان لما علاو لناو باخه که تو دار یکی لیا جیری بچیلو دوری بچیلو پوشی لیا دورخرو پینی تیکو حلی پاچو چوزانم به دوری ها دی سیرکی هر خری که وشکه بی زور جاری وشکه بی پلام سرنج با لیو در روین لبینی دو برده یک توس خوالی لیا نیا درز یک کلیان برد یکی رک داری هنجی یکی هاتو تا دره و هنجد هنجی رشا گری امن هر قصه که بیخوی در قزوان یک گری در برو یک گری لو ناو برده هاتو تا دره و امش بش یک و الى الجبال کیف نصیبت نصیبت یعنی الاقامت و الرفع و الثبات چون خواه برزی کردو تو چون خواه رای وستانو چون خواه کردوتی به هوکاری راوسانی ارز ای خوشاخه نبیم ارزه ناوسته
ام ارزه تخته بچی دوسته ام ارزه تخته بچی رام بو اي ام برنامه کانی تر باس مان کر ک ام ارزه یک بش ل چوار بشی هم بتنا او بشی وشکانیه ام لنا ام او اساسین یک بینه بی خبانه او هر جاری بلای کارو خو بقا سینی چی منی تو بلام خوای بالا دست شاخکی نصب کردو نصب یعنی اقامه کردو چقانوتی ارزکا رفعی کردو برزشی کردو تو و امزار کردو تی بثبات دای مزراندو بوت هوکاری راوستانی شاخ و الا شنو نكتر هذا فرمو القى في الارض الرواسيه لسنا ارزا ام شاخي كدو بالرواسي يعني الرواسي يعني اوتات اوتات ان تميد بكم الارض كام شاخي بو وكردو ككردوتي با ميخك ان تميد يعني بو اويك ايوا ان تحفظ توازن الارض وتمنع اضطرابها يعني امشى خيوالي كدو توازنو ريغ راوستانو ترتيب كردني بو اوي لا هاتو چو كردن بي پارزه بهوي چيو بهوي امشى خو بو يخوا فرمي بروانن سرنج بن لو شاخه يخوا سرنج لو شاخه ركو تقد شي سرنج شي لي بين يعني تو هروا بيني بردك وبم اسمانات شو اي دزاني هر خو بش يكلم سرنجي شاخه زاني لزستان لبان شاخه كان بفر اباري جاريواي هر لبردميشيا او بفرنا اباري ام شاخه برز بوتوا زياتر لجوي ساردي كاتي هر اوي دي تخواروا چونك ام برستر زوت دنيشيت او شينكي سارتر دبي بفرو خوارو دبي با او جربو زانياري تن خزينه و مخزني او كان شاخه كان هاي سبحان الله لهم دي سنور هر لم شاخه وإلى الجبال كيف نصيبت كنصب وتخد يعني تقي وتأرزوا هم معنا كاني لو لسنور يكيلن أو كان يك شيرة أو كان يك ترشة أو كان يك شيرنا ليك شاخي ليك شاخي سبحان الله أو جار هر لم شاخة قرآن فرمي بدر لوي كشاخ تمشايخويك بو بالا جواني ام شاخل لها شون يقبه بو بديمني كي جوان ايسا كردستاني خومان خدا بي پارزي لهمو ظلم استمو چاوي بيگانه يك دسي بيگانه يك قلمي بيگانه يك فكري چي نامو خواه لهمو بي پارزي ازاني كردستان چي جواني کردوا شاخه كان داري بروكان داري انواع داركان قزوانا كان همو او جنوب بگره در قزوانه که دست ناکوی همو او جنوب ولات جزیره نبگره دست ناکوی در بروی که دست ناکوی کدسانی خواتی جان که بو حتی او شاخه که افرمی بوی بروانه کشتی که نوح لان که دو همی شهرستانی لبان شاخه که نیشتاو لبان شاخه و جیان دستی بیا کردو تمشای شاخ که شاخه روا گالتنی سرنج با کاتی تو با سفرو سیاحت چیتا او بان شاخه یا او کنار شاخه ایسا هند یک ریخ راو هند یک پول هیا پولی شاخه وانی اچن باو بان شاخه آنیا دا گررن بس کاتی ایو دا چن لم شاخه هیچ بیره کنو شوی نیواه هیا او انده عاسیه او انده معقده که انسانه کن ناتوانه پیا بروا چیه وای لیه کرد ام بردانه چون نصبی لیه نا شیج دا هیچ نیحات برده کو بخوی عواسته چون وستاو چه وستانی بو وستانی اما هیچی حکمتی که تمشایی که باور بوایا باور بکه بوایا او شاخه گروپی شاخوانی کن لهمو کس دین دارتر بونایا انشالله هر واشن چون که همیشه وان شاخه کن بین ریاضو بولر ساغی و بو تندرسی که باش بو شاخه کن درون هر او شاخانن زور جرده بی بمایی لناو چونی خلکانیک هر او شاخانن زور جرده بی بمایی پاریزگاری لخاک ولاتانیک هر او شاخانن که اشکوتی گوری وایتی آیا جی دنیا یک شتی تیاده بیتو جا هر ام شاخانن بدر لوی که وطمان والجبال ارساها والجبال ارساها یعنی ای ثبتها و اثبتها في الارض هم خویا دامزراون هم لارس سرزویشی دامزران دو سورة نازعاتا یان والجبال اوتاد اوتاد یعنی کلمی سماری و کبزمار دای کتاو جاریو چوار پینس تختلو ناوی ها دانیا همو پرتو بلاو هر یک بلای که ارواو دیو
هر کسی آوا پالش بیونی را بلایکه بلام بیا بدو بزمردای بکتا هموی دبی به یک پارچه و کلچی لیورده گری بدر لهمو امانه روانی من بو او شاخه بسماریکه او تادیکه وکوت من چقیوه خوی جوانه خوی برز بوتو خوی بوتا مایی راوستاو برقرار بونی سرزوی جگه لهمو امانه بشه کتر لسرنجی شاخه کن قرآن لسورة فاطر آياتي بستحودة فرمي ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها الله شن عظيمة شن سرنج الرادة ششي شن بانقد أكابان وبير كرنول لم قدرتي خوايا لم حكمتي خوايا سرنج با لم شاخا ومن الجبال طبعا قل شاخا كان وانية من وتبعيضة بو هندگ لشاخه کن لناو شاخه کن هندگ شاخن جوده دون بیضون بردی سپی ازانی او کاشیه اوی که زور بنرخه بردکانو دیتاشن هلم شاخه بردکانو دبی بچمنتو بردکانو برچی دبی بفلان ماده ومن الجبال جوده دون بیضون هندگ لبردکان سپی جوان وحمر سور مختلف الوان نكرم دوانا رنگا كان ينجايا بردي رشي تيايا بردي سوري تيايا بردي سبي تيايا هريك دروغا وهريك هنديك مادة هيا لم شاخيايا كولاة بيشكوتو كان يعني اواني قدر وقيمة يا اجهزو آليتي يعني سودي ليدبين شاخا كان آلتون يعني آلتون يكي رشن آلتون يكي سبين آلتون يكي سورن او سودو کلکی که لشاخه کن دا هیو ایسا سودی لیورده جیره سوار گورو عظیمن که اما براستی کومل گیاسان که ام کونه ام بونوره که لطو بالاتره لطو گورتره بلام لسروی همو امانه و همو اوانه سربازی تون همو اوانه رامکراو دستموی تون همو اوانه لخزمتی تو دان همو اوانه بو خزمتی تون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض بو تو من رام کردو اي مروف هر چی لأسمان هاي با استيري و بمانگي و زان سالان يك بو مروفايتي لأسته كي زانستا نگشت بو آستا باسي چون سر مانگ چون آسمان كان نک هر نبو اگر باسیش کرایا به دعا کوتوی یا به سرگردانی یا به جور یک به صفتی چی خراب بازده کرای بلام ایستا چون سر ناو آسمانکان و سر مانگو گران به ناو آسمانکان با اقمار صناعی و لمسالانه وجبه کن با اقمار صناعی روی چند مانگ مانو لو آسمانه مایی پیش کوتنه باید تازانست برو پیش بروا خدا ناسی ده صلاتی خواهی باشتر درده که بی بوی لکاتی که اکره لبیری امشا بی حتی دکره هندیک خلکانی کش که بجوره لجوره کن لقرآن شعر زابون باسی سورانوی زوی بکرایا با کفر و لادینی و لدین در چول قلمیانه ده بلا مساب پیچوانه اوی که باسی که اسباب و هوکارو نیشانی زانستو برو پیشچونی زانستیه ایوانی بر زانی من خوزور گرینگه او جار ام آسمانه باو گوری و کب آسمان کرد زویه که کشاخه که ایتی آیا هر چانو با تو رامه برو فرمو کلگ لو با چی باسی بردی سور و سپیو رنگ جاوزه کانه که خواه ایشی چی بو بما مرو وره برو او شاخه برده سپیه که بو او بکار بینه بو خو برو عقل کب خارو آخر خواه نیودم برده سپیه با چی باشه ای زحمنه به جنابت چی ای عقلی پیانه دای برو بگره ام عقلی تو تیایتی بیدو ازیتا و که ام برده سفیه با چی باشه ام برده سوره با چی باشه ام برده سمانه با چی باشه ام برده رشه با چی باشه لعقلی تو تیایتی خواشتی چی پیداوی اوی پیاده دوزیتا و لایتی چی پیداوی فرمو باو تاری چی شو برو برده میخور رو نکرو عقل و جیریه که لعقل و جیریه که باسی سودی برده که تیایا لعقل و جیریه که باسی درک کردن بجوری و برنگکانی برتیایا لعقل و جیریه که باسی سود ورگتن لم شاخه تیایا لهندگ لولاتان سا شاخه کان بدر لم همو کلکو سوده
شاخەکان کراوە بە شوێنی تیجارەت، شکراوە بە شوێنی سیاحەت، کراوە بە شوێنی داهات بۆ وڵاتەکە کە کراوە بە سێرەنگە. ئێمە چینە لە هەندێک لە وڵاتانە سەر شاخەکان کراوە بە شار، کراوە بە شوێنی سیاحەت، بە جۆرێک لە جۆرەکان کراوە بە شوێنی کانیاو و مەسبەح و شوێنی فەراڕی ئاو و یعنی بۆ ئەم خەڵکە هەموو ئەچێ سەرنج ڕاکێشێ لە وڵاتانی ترەوە پارەی خۆی سەرفەکە دەچێ ئەو شوێنە ببینێ. ئافەرم کە توانیتی سەنج بۆ شاخەکان بدا بیکا بە خەڵک و سوود بۆ خۆی بەڕێزانم تۆ هەر تەمەشای خۆ مەکە، بڵێ بە خۆی مامۆستا باسی شاخی بۆ کن، جامە چی لە شاخ بکەم؟ مەرزنی هەموو شتێکی خوایی تەنها بۆ سەر ئاسی تاکی خۆت بێ بەڕێزی بن. تۆ وەکو بەشە ڕوحیەکەی خۆت، تۆ وەکو بەشە ئیمانیەکەی خۆت، تۆ وەکو بەشە عەقیدەکەی خۆت، وەکو بەشە خواناسیەکەی خۆت، بەشی خۆی ناسیەکەی خۆت کە من بەندەیەکم و خوایەک بەم گەورەیە و ئەمەی بۆ من دروست کردووە و بفەرموو ئەمە بەشەی تۆ. بەڵام لەسەر ئاستی ئابووری، لەسەر ئاستی سیاسی، لەسەر ئاستی ڕامیاری، لەسەر هەموو بوارەکان ئەکرێ وڵاتانی سیفادی لێکردن، ئەکرێ کۆمپانیەکان، ئەکرێ زانستەکان بجوڵێن ڕێ بەم ئیتیجاها، دەکرێ عەقڵەکان بخرێتە کار بۆم کەڵ گوەرگتنە. چونکە قورئان کە باسی شتێکەکە و سەرنجی تۆ بۆ لای شاخەکان ڕادەشێشێ تەنها لە دیدی خۆتۆ تەمەشای مەکە، لە دیدی ئەو هەموو کەڵکە و سوودە. ئێستا بەردی سووریتیا من چی لێ بکەم؟ بەڵێ وەکو من وەکو شەخز ڕێمە بەردێکی سووری سوادەی لێ نەکەم، بەڵام وەرە بڕۆ سەیری شەریکات و معاملەکان کە بزانێت چی کەڵکێک لەو بەردە سوورە وەردەگرن، سەیری وڵاتەکان کە چی کەڵکێک لە شاخەکان وەردەگرن. شاخەکان بووە بە جۆرێک، ناو شاخەکان و ژێر شاخەکان بووە بە مەخازین، بووە بە مەقاری وڵاتە گەورەکان، بووە بە شوێنێک کە ژێر ئەو شاخە ئەوەندە ئەمانە هیچ شتێک لەو بەرزیەوە کاری لێ ناکە. ئیتۆ مە نازانی لەبەرەوە شاخەکان لەسەر ئاستی باڵا، لەسەر ئاستی سیاسەت، لەسەر ئاستی ئیقتیساد، لەسەر ئاستی کۆمەڵایەتی، گرۆی مرۆڤایەتی، ئەو جار لەسەر ئاساسی باخ و باخات و ئەو دار و درەختانی کە هەیەتی لەسەر ئەساسی هەموو ئەمانە بەدەر لەوەی هەر لەم شاخە کە ئێمە باسیەکەین چۆن بۆ بە بزمارێک و ئەو تادێک دەیان جۆری ئاژەڵەکان هەیە تەنها لەو شاخە نەبێ لە شوێنی تر ناتوانن بژین. لەو شاخە پارێزراون لە دڕوندە و خراپەکاری، ئەو شاخە بۆ بەمای ژیان بۆ ئەوان. هەموو ئەمانە سەرنج لە شاخەکانمە، ئەمەیە سەرنجدان لە شاخەکان، ئەمەیە تێڕوانین بۆ شاخەکان، ئەمەیە ژیان لەگەڵ باسی شاخەکان بۆ خۆت، بۆ کۆمەڵگەکەت، بۆ ئیقتیسادت، بۆ هەموو ژیان. ئەو جار لەو شاخانە دەتوانی بڕۆی. ئەم تەزووی کارەباییات، ئەم تەزووی مەسەلە موبایل کاتێک لەو باشاخە بەرزەدایانی شەبەکەکەی زیاتر دەڕوا وەک لە ئەرزەکە دایبنی. ئەیوانە بەڕێزی من هەموو ئەمانە کە قورئانە فەرمیوە ئیلە الجیبالی کەیفە نوسیبت، ئەمجار کە تۆ زانیدەم شاخە چۆن چەقیوە، فەرموو کەڵک لەو شاخە وەربگرە. زۆرە باسەکە، هیوادارم ئێوەش ئێستا لە شاختیە گەیشت بێتن. شاخ نیعمەتێکی خواییە، خوا سەرنجمان بۆ لای شاخەکان ڕادەچێشێ. شاخەکان کەڵک و سوود، ئەگەر خەڵک کەڵک و سوودی مادی لێ ببینێ، من کەڵک و سوودی ئیمانی و خوداناسی لێ دەبینم کە لە هەموو دەستکەوتێک گەورەترە، لە هەموو دەستکەوتێک بەنرخترە بۆ ڕۆژێک لا ینفەعو مالون وەلا بەنون. تا دیدارێکی تر، تا بە یەکگەیشتنەوەیەکی تر لەگەڵ ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست، بەخوای باڵە دەستان دەسپێرم. السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی تەعالا و بەڕەکاتوه.

راديوي محراب برنامج لخدمت جزئي عمدا لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مستحسن حسين بيشكش دكات

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدانا برافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قولي لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواي قولي أتشينا وخزمتي آيتكاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين إنا بو توكيدا. طبعا خواي قولي دواي أوي باسي أوي كلك إنسان هو كاري جناه إنسان كان سربيتشي إنسان كان وغرور إنسان كان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فرمي هو كاركي أوني كإواب زان لبروي جناه كان لبروي خوي جورة كريمة وخوي جورة ستر تانا ليتان خوش منها فرمي كلا بل تكذبون بالدين وكاركي جناه إيوا أويا سربيتشي إيوا غرور إيوا أويا يشتابا وربون بپاداش و سزا لايخوا نچس بيوتياتانا دعايا فرمي وإن عليكم لحافظين. تبوت إنا بو تأكيدا عليكم بلغي لسر برزي استعلا واتل لسروتان وو رقيبا نا فرمي معكم خواهي قولنا فرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نا فرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسرتان وان واتزال بسرتانا زالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاركيتر وبرود قال فرمي دفرمي عليكم لحافظين نا فرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتايبتي إيش يعني بتعدياري كلاويتشيا أويك حافظا بسر إيوه حافظين نكيريه حتى دستلاة قوريي أو ملايكتنا بقيني طبعا حافظين نكيريه وجمع إيشا واتا توي أي إنسان أقدار با تو لجير يقري قابياني بلكو لجير چندین رقابيتو چوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين عزيزة كانم وتمان جارت الباس مان كل وتمان كلمي حافظ جال حارس زور جار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا براكاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زور جار أمقسي أكريه أي خواهي قولة بوني باراست يعني زور جاريش اي بينين كاتيا شوينيك اسوتيا قد مصحف يقماوة طولين خواهي قولاوتا حيفظ قلو بارستويتي اجزا كانم حافظ جايل حارس حارس او كسي لدر وشتيك اباريزي لدزينو لدزين بونمونا اسا حرس كاتيا لبر دم بنايا كايا بو اوي كسي خرابنا يتجورو بو اوي دزينك لليو كسي قناتيا زرل لبنا كبدا حرس اوي لدر اباريزي بلام حافظ او كسي كالناو اي باريزي حفظ باريز غاريتي لتيكتون لشيواندن ساتو كاتيك مشتيكا كريم معلبات او تريتي يحفظو في مكان بارد لشوينكي ساردان نا فرمي حرسياتي بقرن واتا نا يحفظ واتا تيك لشوينكي ساردان بو تيكنا چه بيكاتكاني و بوغنكا خواي قورا حافظي قرآنه وإن له لحافظ واتب أي باريزي لتحريف نك حدثات يقرن كزن يدرن كزن يسوتيني خواهر حافظ النايل انحلافي بيبكري نك حارس بيو بو يخلق نيدرن ونسوتيني كواتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتل لا إخوا باريز وشكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكا كرامة واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترس طبعا كرامج ليرانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما ليكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جالكي تر با نكير أي هنا هذا جاري تعظيم بقيني كاتبين أي نوسن
يكم جار فرموي حافظين دواي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم اينو سنو نايلن نابشي خو اگتوك امان اگر ام ملايكتانا ايشيان تنها نوسيني كردوا كان بوايا اگر ملايكة تنها ايشيان نوسيني كردوا كان بوايا اكرا بسر رايتوا اكرا لناو بچوايا بشيوين رايتيك بچوايا حليت يا ابو انا امان اينو سن بلان پيش او يبنو سن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسارا نايا تيك ناچه ناشي من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي ايبينن افرمي ايزانن يعلمون افرمي ايزانن چكا اكريا كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك ابيني ببرچاو توا بونمونا سايريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك ازاني دبس نزاني چوانا اما ايبيني بلا علم اوي ازاني چوان بيك انكشاو چيش روي داوا بوي اوان تنها كردوا كنابين و ازانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا آقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموش تكانن ازانن چي دوتوا چي تكردوا چون كردوتا بچي ما بس يكردوتا نيتي چي بولا كردوا كانتا بويا زنانا فرم كاتي آية ملائكت ازانن نيت انسانا كان ازانن بيقمان ازانن ابي خواهي قولي بيغمري خواهي لفرم ديكا فرمي من هم بالحسنتي او يهمي هبيت دعي فرمي ومن هم بسيئة هما كي اكي نسيه خو ملائكت نسيه كواتم ملائكت آقاداري نيتي إنسانا كانيشن خواهي قولة واي بديه ناون كآقاداري نيتي إنسانا كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد بردوامي بغين واتب بردوامي اوان ازانن اوان نية جاري بزان و جاري نيزان بلكو ببردوامي ازانن كأيوا خريكي چينو چي اكن جا خواهي قولة افرمي چي كافرمي يعلمون ما تفعلون متعلقه كي محذوفه واتنوعي في الكي ديارينا كدو كخير يا شر واتهمو قسو كردار وحركات واشارات اجينه او حركه اي كي او اشاره اي كي ويل دلتاي همو امانه همو اجاداريتيو همو ازاني اتر خير بيا شر بايزاني افرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون اوي ايكن اوي انجامي ادن اموت من جارتي باس من كردو جاوازي چيه لنيوان فعل وعمل طبعا اجزا كانم جاوازي زور قليه لنيواني فعل وعمل سخواي قلو باسي عملك افرمي انه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خواي قولا فعال لما يريد كواتا جاوازي چيه بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بيركردنوا ايوه تخطيطي ايوه زمني ايوه تا جيب جيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي حرق بلين اشتيكا كاريك ايكي يكسر اي كيت بابي بيركردنوا اي كيت خواي قورا بيويستي بواني دانشيو بيربكاتو وبلان دابنيو زمني بيويت فعالو لما يريد حرشيشي بيويت كون فيكون يكسر بابي ابيت كواتف فعل زمني تيانية تخطيطي تياني بيركردنوا ايناوه بكنوي نيه بيغمري خوشوي زفرمي نهيم لهرشتي كيليا كد مازي لي بينن هرشتيكم بيوتن ففعلوا بيكن طاو بيكن وبيوزناك كبيغمشتي بيوتي بيركموا ايا اما شونك نع فيلي كدويتو بيكو طاو كواتف فعل زماني تيانيه بكنوي تيانيه وهروها عمل زياتر او كاري كبقصد اراده وايكيت بلام فعل لواني اشاره به لوانه كلمه به لوانه حركه به كواتا كخواي قولة أفرميه تنانت اوان فعلكشتان ازانن او زور اسعيه عملكشتان ازانن اگر اوي كلبريكا ايكي ببه تخطيطو ببه بلانو بيركردنو زمن ايكي يكسر ازاني نيتي چيو بچي نيتي كردوتو بچي مقصد كردوتا او اولاد ترك
عملیش بزنه که تو دانشی بیره که تو چیب کمو چی نکم. خواهی گوره افرمه و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین. خواهی گوره باسی چوار صفتی ام ملائکتان اکا که مراقب و حافظن بسر ایمو. لصفت کانیان اتمن یکم حافظن و این علیکم لحافظین چکار شاید ترافر می؟ این کل نفسی لما علیها حافظ. هر نفسیک حافظ یکی بس روی. و چشمان حافظ؟ او کسی که اوشته ایک ایلیت، اوشته ایکی، اوشته اینوسی به امانت او کخوی اینوسی به بدست کاری کردنو شواندن. کواته یکم امان حافظن. خوای گوره او ملائکتانی که مراقبن بسر انسان و کرامی کاتبن ام صفتانه یعنی که کردوکانی من تو اونوسن یکم حافظن تنها نوسینه که ساده نیا بلکو با امانته اینوسن و نایلن یک وشو یکشتی لیه کم بیتو لیت یک بشه دوم خاون کرمن کرامن واتا خاون ریزوش کن واتا ای انسان تو ملائکت یک لگل آیا خاونی ریز لای پروردگار اگر ام ملائکت ام کائنا ام بونوار ام ملائکه لای خوار ریز دار بی ای توی انسان چون شرمیلی نکی. سیم صفتیان نوسین کرامن کاتبین واتا حموشت تو مار اکن بوی لقیامتا کاتی پروردگانا فرمی و نخرجو له یوم القیامتی کتابا یلقاه منشورا. کتابا کی بینه؟ که ای بینه گورو بسوگ نسرا و نوسیویان گورو بسوگ وكل صغير وكبير مستطر اوي قورو بچوك بي نسراوه وصفتك تريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا تنها كرد وكد نابين بلكو ازان بشينه تكردوتا بشيما بس تكردوتا وهروها همو كرد وكان ازان بخواطرو باشكراو بنهينيو خوش ویست کنم. با پشتیبانی خواهی گوره. لحلق کنی ترا. اشین خدمتی آیات کنی تر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الو اهل الذكر
1: برنامج برسياره كاني ايوا برنامج برسياره كاني ايوا بولام دانوي برسياره شرعي كاني ايوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسياره كاني ايوا هر جارو لالقيك دا للياني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا برنامج برسياره كاني ايوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه ایو

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: زندو راگرتنی یادی کوچ برس راگرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماده و پیشکشی دکان برنامه هواري محراب

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلاوي خواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لالقيكي نوي برنامكتان برنامي إيمان و آسودي بيكشاد دبينوا. خوش وستكانم إيمان و آسودي دوانيكي لك آلاوي لك جانب وون إيمان بسرنجداني بونورو برامان لخو زياد دكات. لا القيرا بردودا باسي سرنجداني زوي من كرت لروي زانستي و رامان لي إيماني مروفي في بهز دبي و دعاي دقات آسودية كي قول خواي قوري القرآن في روزا دفرمت وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون واتبيق من لسرقوي زوي دا بلغو نشاني زور هيا لسر دا صلاة و زانياري و توانعي پروردگار بو كسانك كبشوين دلنعي دادا گرن وكتون لزوي دا او دلنعي چند كوي لخدي خوشمان دا وفي انفسكم هر لخدي خوتان دا لهمو خانيكي لجدا لهمو اندامك دا لهمو كو اندامك دا ام ايمانا زياد ابي برامان لي بورد بونولي ومروف دقات الدلنيا زياتر بويا بيمباشا القي ام جارمان وستان بي لسر بيك هاتي جستيو دروس بوني أم إنسانا مروف بدلنيعي و لا دوبشي سريكي بيك هاتوا بلام هربشي كان للايك و هاتوا روح و جان كلا آسمان و هاتوا جستش كلا خاك و پیدا بو خوای گوره بدی هیناو. امرو با لپک هاتو گردانی ام دوانه دبیت ام بونه ورا زیندو خاون بریاره خاون ویستو ایراده یه. کاتی که کتایی بگشتکی سرزمینی شیحات ام انسانه گیانکی لی جا کریتا و اچه برو آسمانو جستکشی ابیتا و بخول. هر دوکان برو سرچاوی خویم. و دلنیایی و بابت روح و بابتی که ایما هیچی لباره و نازانین. پرسیار لپیغمبری خواه کراوه. اویس الونک عن الروح. خواه گوره جل جلاله پیده فرمه قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بله روح بشکل فرمانی پروردگارمو بدست او من نازانم چیه و چونه خوای گوره ده فرمه هیچ تان پینه بخشرا و لزانست و زانیاری شتی که کم نبه واته ایما لباری روحی انسان و نتوانیم زور بدوین هر اونده زانین که کراب برجسته داده بزوی و هستی هی ده توانه ببینه و ببیسه و قصب که نتوانه بیتو بروا بلام که تا او گیانه لم جسته جیابوه و ایتر وکو کتره ایکی به گیان وکو هر شتیکی تر که خوانی هیچ جولو ایراده و ویستو هستک نیه مروش آوائی لیده وگ بردیک وگ هر شتیکی دیکه بلام سبارد بجسته و قناغکانی دروسبونی جسته مروف و پیگشتنی مروف توانی ویتی پی باو بره تاراد دیکی زور لیتی بگا بلام دواجار اونده مروف شتیکی آلوزه
بهوي أو روحه وبهوي أو لاين الدرونية وبهوي أو قران كار يعني ك للايني درونية وكار ليك كاني لق الواقع و ولام دانوي هوالي خوشي وبينيني خوشي كان يعني خوشي كان أو عند قران كاري سيري هي لرشتني هرمون كان و ل أو كار ليك خيرايي ك لبركوتن لقل خوشي وناخوشي وساردي وقرمي كانا بديدت مروف أو اندشتي سيرو سمريتي دايا كزانا كان لباش رامانو سرنجداني كي زورو پي بردن ببشي كي زوري أو همو جولو قشو بزاوتا هشتا هر ألين الإنسانو ذلك المجهول مروف أو بونورا نناس راوا که هشتا دیار نیا بلام لگل اوشا و کتمان پی براوا پا بشه کی زور لو بابتا مروف دیارا ببیویستی خوی دیتا بون لو دای کوباو که اوان با رگی شرعی و هاوسری جیانی یکن با ارزو مندانه دبنا او خیزانه و دوائی به یک گشتنیان دبنه باو کودای که تو ایما پیش اوی که ببینه او مندالو لسکی دای کمانه بین بونه کمان نیه یعنی ایما هر کسی کمان وکو قرآن فرمه سردمک هبوا شتک نبوا بنابی او هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا يعني أم إنسان اشتك نب وناوي هبه ودواي مردن إشمان كبدلنيا وإتر إيما نامنين يعني أقر ماوي كيش لبيرو زينو باسي خوشوستكان مانا بمنين بباش يا بخراب يا بهرشي باسمان بكري دواي أوانش باسي إيما أكن أوانش نامنين كواتر لبيش بون من ماويك إيما بون من هر نبوه ولدواي وفاتي شمان هرنين بو ماويكي كم دين ام جيانوا بو اركيكي دياري كراو ماويك دجين لم شوار روجي تمني دنيا دا بلام اما بابتكي گرنگا كراب منين لخودي خومن وفي انفسكم افلا تبصرون اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا آخر آدمی زاد بو او باس ناکا بو بیر لو ناکاتا و که ایمه پیشتر دروس من کر کاتا که او هر هیچ نبو بدل نیایی و او پروسی که پی او تره پروسی جنسی یا بگش نیده کو باوک سپرمی باوک که دگاتا منالدانی دایک بگمان تو هر لو خواردنی که باوک تی خواه دروسه بی خوا هر لپشتی باوک دا جیان زندویتی با تو دبخشی و توانه جولی هیا که لهر دلو پک لو آوه ملیونه ها خانه زندو هیا که دوائی پروسی جود بون خواه نویستانه برو هلکی آماده بولنو منالدانی دایگ دا دکشه اما سرتای او گشته که مروف بویستی خواهی گوره دستی پیکا ایتر بدلنیایی و لو هزاران هزار گیان لبرا منویه خواهی گوره بریاری خوی وای که یکی یا دوان یا زیاتر یا هیچ مروف پیدا دبن مروف ایک بطنها یا مروف ایک دوانه یا جاری واحی ار ایکوه چندیک بیک سکل دایک ابن او خواهی گوره بریاری ادا فی قرار مکین لجگایی که قائم و محکم ده دواتر ام تووا ام نطفه دبت علق و تحل واسراو بمنال دانا دواتر ابت مفغا گوشت باره دواتر بو پیکری اسکیو دواتر گوشتی بسرا دکشت دواتر قناغ کانی دروس بون دست بیکا خواهی گوره جل جلاله لسورتی المؤمنون آیتی دوان زبوت شوارده
أمي باس كدوا يعني إنسان تنها راب مني لم آية بيروزتي قال حقيقتي أم قرآن كأما زانس دعائي أمي بودر كوتوا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كما براستي أم إنسانا كبوردية راد مني لو قران كاريك لسكي دايك أبو أمر وفدرس أبي تعقيك إسكي بو دروس أبي وقوشتي بسرادي وأبي تأمر وفا إترتيقا فتبارك الله أحسن الخالقين خواي قوري جياني أكاب أبرا ورأستي خواي مزن برزو بيروزو مباركو چاك ترين بديه نرو باش ترين دروس كارا جا إما بأغاين لوا بأغاين لما كأمرو فا بوشي ويا ببي ويستي خوي خواي قورة بديهيني و شيوو الرنگو رخصارو وينشي هر خواي قورة ديزاين كيبو دكا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أو خواي ذاتك نخشي رخصارتان لمنالكان لمنالكان منال منال داندا دكيشي چوني بوي كيف يشاء يعني الذي خواي قورة جل جلاله أو ذاته خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أي آدمي ذات چی وای لتو کرد سرکش بی برام برپ پروردگاری مهربان و برزت یا ایوه الانسان ما غرک بربک الكریم چی وای لکردوی که وکو پیویست قدری نزانی نافرمانی بکی یا خیبی بمرجه که تو او پروردگاره توی درست کردو و برکو پیکترین شوا بجوانترین شواست اندام کان همی لشونی خواه تایبتی خواهنا با کار وظیفه کی تایبت خواه گورا درستی کردون همیان هاو کاری یکن لهر شو و شوازه که کویستویتی توی رقستو اندام کان تی بیکو بستو اما براستی کمن رنگم دیزاینم شوازم رخسارم چیه چونه خواهی گوره پی رازیه یعنی فی احسنی تقویم خواهی پروردگار منی بدیه ناو امشتانه لجستی منا زور جگای لسر وستانم که خواهی گوره جل جلاله بمشه ویا بدیه ناوین جوله یکی سیر لجستمانا هیا لهمو که اندام جاکان ل سوری خوینو لیدانی دلوک و اندامی هرسو میزو میزروکانو و اندامی هناسو او همو بگرو بردو امانه هی جوره دسته کی ایمه تیدانیه گرچی لجگر سیری خولکان میشک چی هموی ایشکا بخوی اما دل دلی خومن سنگی خومن دای بلام هیچ ده صلاتک من بسری دانیا کی خستی کر بدلنی ایو خوا الله جل جلاله گرچی لکان ام همو پالاوتنا ام همو تصفیاتا ام میزرویا که تر ریگا آسانکا لدوای اوی اوشتانه ایتر بمین نوال جستده زیانیان هیا پاش روکان میزرو حموی فرد دریت درو یعنی امرو و لخوی را بمینه اما تی اگا که خواهی که بده صلات همیشه چاو دیری اکا آگای لیتی سر پرشتی دکا ام موجوده ام بونه وره امرو و زور برزل الله خواهی پروردگار.
خۆشی ئەوێ بەردەوام چاودێری ئەک کارەکانی بۆ ئاسانەکە هەناسەدانەکانی خواردنەکانی هەرسەکانی سووری خوێنی لێدانی دڵی حتا هەموو ئەو شتانی خاوەنی کتێبی ئەشکۆی مرۆڤ و ڕۆڵی پەروەردەی ئیمانی لە پاراستنی دا بەڕێز دکتۆر عەمەر محەممەد پێنجوێنی باس لەوە ئەک کە سەردانی نەخۆشیەکەم کرد سێ سۆندەی پێوە بوو یەکێک لە سۆندەکان بۆ خواردن بووش لە مەنی و شەربەت پرسیارم کرد وتم بۆچی خواردنی نادەنێ وتیان مامۆستا ئەمە جەڵدە لێی یاوە ئەو جەڵتەیە ئەو زمانە بچکۆلەشی گرتووە ئێستا ئەو لە کار کەوتووە زمانە بچکۆلە ئەرکی ئەوەیە کە لە کاتێکە خواردن دەچێتە خوارەوە ئەو بۆری هەناسە ئەگرێ بۆ ئەوەی خواردنەکە نەپەڕێتە قورگەوە ئێستا کە ئەو کاری پێنجام نادرێ هەر خواردنێ بخوا دەچێتە بۆری هەناسەکان و تووشاتەکانە پەنای بۆ ئەبەین هاواری لێ ئەەکەین و خۆمان ئامادە ئەەکەین بۆ ئەو کاتانەی کە دەچینەوە دەگەڕێینەوە بۆ حزووری ئەو بۆ ئەوی لە لێپێچینەوە و لە پرسیینەوەکاندا گرەومان بردوێتەوە ئیتر بەڕاستی ئەم ئیمانە ئەم ئلتیزامە ئاسوودەیی و ئارامێکی زۆرمان پێدەبخشێ لە ژیاندا خوایەک ئاگای لە منە خوایەک ئەم هەموو جەستە جوان و ساغی بە ئێمە بەخشیوە ئەم هەموو نیعمەتانەی بە ئێمە بەخشیوە داوای ئەومان لێ ناکا یعنی ڕزق و ڕۆزی بێنین و بەشی خوا بدەین ما ئورید و من هەم ڕستن وەما ئورید و ئەن یوطعیمون خوای گەورە داوای ئەومان لێکا پابەند بن بە فەرمانەکانی خواوە لەو چوار ڕۆژەی تەمەنی دنیاتانە تا بەختەوەر و ئاسودە بن بەو هیوایەوە تاڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بە خوای گەورەتان دەسپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خوين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي توري لشيطان ويا وشيطانش لآقر درست كراوا وآقريش بآودة كجيتوا ديقر يكي لإيوة توربو بپیوبو بدانیشه اگر هیواش بووا او باشه اگینا بپال بکوه پیشو احمد بسنده کی حسن گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان اذا حزبه امر صلى. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر توشی ناخوش یکو نارحت يك بها تايا يكسر نوجي دكرت. بيشوا أحمد أبو داود با إسنادك صحيح يرايانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. واتبه غنبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي شرم زمان فاكي دوبشي قورا لباور، واسوكيو قسازليو زور خودر خستن دوبشن لا دوري. بيشوا أحمد جراويتي وإمامي زهبي بصحيحي دانو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستر يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. واتبي عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي براستي خوا زور شرم بخشو دا پوشرا وشرم خو دا پوشيني پي خوشا جا اگريكي لئو خوشوري با خوي دا پوشي. بيشوا أحمد رحمتي خواي ليبي يرويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا أو ذهبا. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس يبرواي بخواو رجي دعيهيا بأوريش موزير نبوشي. بيشو حاكم جراوتيو بصحيحي دانهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول امرئ دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. واتبي عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نموني منو نموني پیغمبراتی تری پیجمن وک نموني پیوه گوایا کچند خانویا کی دروست کرده بی و جوانو ریکو پیکی کرده بی تنها جیگه یک خشنه بی لگوشه یک لگوشه کانی جا خلکی بدوری دادینو دا چند پیان سیرو دلین او بو او خشته ایلی دانن راو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: من او خشتمو کتایی همو پیغمبرانم و حوالتان ددم کارکانم چین؟ بانگوازی حضرت ابراهیم مزگین یکانی حضرت عیسا و خونی دایکم کل خو دابینی بوی کاتیگ منی بو روناکیک هات دروا کشککانی شامی روناک کردوا. ام فرموده یا امام حاکم گراویت یوو دریجه فرموده که لا صحیح بخاری دا هاتوا. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. واتا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي سيكس نوجيان بستيق لجور سريان برزنا بيتوا بيارك بيج نوجي بكا بو كومالك أو كومالا بيان ناخوش بيتو حزب شاري نكن.
و او افرتی مردکی دل گرانو تو ربیلی پیشوا ابن ماجا با اسناده کی صحیح یه رویتیو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله مع القاضی ما لم یجر فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواي قوري لقل قازي دايا هتا دور بي لنا رواي بلام كدستي كربنا رواي اتر خوا دزبرداري دبي وشيطان دبيتا هاولي بشوا ترمزي با سندكي صحيح يرويتيوه

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، لألقيش يذال جنامي في غنبري خوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباسي هجرته كوشي في غمر صلى الله عليه وسلم بشاري مدينة للرقاية أوسي كري عبد الله كري حجري أسهلية أفرمي قيشنا لا عشرتي إيما لبي أفرمي وصر كردي هو ذا كمان وشتيشي بخشي في غمر صلى الله عليه وسلم وبيعوشي لقلانات كنائي مسعودة تار رقيشي باشترها وأبي نشان بات لقل دليلك ياك عبد الله كري أريقظ بمشوي بريكوتن في غمر صلى الله عليه وسلم نزيق بو لشيوي الريم لريم وورد ورد برقباء الرويل دليلك قرايا وك عبد الله كري أريقطة في غمر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر ورد ورد بريك وتن كاتكيان كيبو دواني ورو دواني ورويش درنك لورزي هاويني زور قرم دا عبد الرحمن كري عويمة فرمي كاتي إيما هوال مال بيقيش كفي غمر صلى الله عليه وسلم كوشي كردو وزاني مال كهربر ومدينة ديت او اندت هم از روی بوین همون روزه که نیجی بیانی معنا کرد اشون برزایک من هب ول برزایک و روبا شاری مکه او ریگای کلیو دید دا انشتی چهاری معنا کرد هست که سلیو به بزاین پیغمبر هاو صلی الله علیه و سلم یاد روزه لو روزانا لیو بوین هتا تینی خور ایتر وای لیا کردین که براسی ناسار یم سینو مالو لما الله بوین یچک لزول کان سو سر قلاق لا قلاکانی دوانی رویشی گرم بود تماشای دوری کرد یک دوانی چی بینی جلی سپیان لبرا بود طبعا جلی سپیان زبیر دای به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و به ابو بکر عادت عربی جواب که نزیشی منطقی ببنوا جلی سفر که تبو توزایوی دای یعنی جلی چی خوان لبرا کن چکه ایسا خلق دیتا پیشوازیان اگه قاتل چی جرک و پیشان لبرا که تماشای کرد لدور و ترمایی یک دیارا که پیالین سراب عربی بحشي هيزي هبو هواري كر هو خلكاني مناوشي هو خلكاني انصار خلكاني مدينه او هاولي ايوا شاوري كان شان روجا وابزام واحد مثل فرمي كوتي واحد جمان لي بدنكا هر هم دس يا شكر رويشينا ري مدينه بمكه شوينا ابي بالفعل كسيد ما كل دوله وردور دنزيق بنو بيغمر صلى الله عليه وسلم لقال ابو بكر اخوي لرازي به إثر فرمي وروجي دوشما بو طبعا لدوشما يا مكي بجيهش ولا دوشماشا جيشت مدينه لدوشماشا لدايق بو لدوشماشا وفاتك ولا دوشماشا وحيبها ولا دوشماشا روكو استكان دروس كراو كل صحيح مسمات افرمي إثر او نلي كوبو ينو بخيرات من بيشوازي مان ليكر نزيشي عصرو او انا بو وردا وردا هر خلق سوى بيشوازي طبعا يكم زاد سوى قباء نسوى مدينة قباء 3 كيلومتر نيو بو 4 كيلومتر دور لمدينة والله ام إيسا قرأت شكرنا و قرأت كان شاي مدينة او زمانا اواب و دور بو لو يسالتها لايدا افرمي لرواياتك بخاريا افرمي اتر او اندقر بالغيان كر تاريكاي شو داهاد ورد ورد المغرب ام زاد بيان صماتا نو او عشيرته كناوي عشتتي بني عمرة شاري مدينة نو قرّك نو عشيرتهم هل عشيرتي مالكانيان بيكوية خاكو زوية كاني شان لشوار دولي خويانا بزماني شار باجري بيارين موشا موشا يعني هبهر نو يكانو مدينة بيك دين هل يكيدن أو شيك بيغمر صلى الله عليه وسلم سلطاها وتقبا إتلا فرمي أولي يبون بو بيانيك خلقاني تركنيان بيني بو هي او ناو شهاتن بو بيشوازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لجه سيبري داخل ما يكاد دانشتو بيدنگ بو ابو بكر خوالي رازي بي خلقانا هاتن بيشوازيانا كشكا

0: بو بکریان ناسی جاران لتجارتی قریشا بجدار بو لعدای مدینه و هندی خلق لکرین و فروشن و معامله و ناسیاویا اشنای بو نشو ناسی بون بلان پیغمبریان ناسی صلی الله علیه و سلم کاتی که سیبرکا سیبری جردار خورماکا لای داو پیغمبر صلی الله علیه و سلم پشتی کوت خور ابو بکر هستاو و عبای پی ابو بوی گرد زانیان وی که دانیشت و رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم طبعا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لیروسی دست پیکا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير بيبشتيوان بولا مكهم أشكن زو آزار ونار حتي وزور مينتها ترى والله مليرة بدواء إن شاء الله هم مسلمان الملائكة كان إخوة بشتيواني بردوامي ليه كان إن شاء الله دوختي باري بيغمر عليه الصلاة والسلام لقبات شن ما يقول رواية صحيحين فالمسوا أردو رجماء يعني دو حفت والله من رواية ابن إسحاق السيري هذا فالمسوا أردو يقول كما ينكي بخاري مسلم صحيح ثلاثة لينكي ابن إسحاق كلمة أبو سيدي كل خلقان لها شو نكوا نيجيانك ويا برياري دا جي خرمانك أبو كجي خرمانك هي أو ما لبو كلاي دا ما لكنا يكل ثم يكوري هدمة دعوة إليك أن نفرمي أم جي خرمانا بيا فروشنا كم بمزقوت أو أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليك رينا وو یا که مزگوتی بدستی خوی درست کرد که مزگوتی قباء شموس فرمیک شنو عمان فرمیم بچای خون بینیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکاتی دانانی بردی بناغی دیوارکانی مزگوتی قبایا بردی وای حالا گرد زور قرز بو نزیگ بو بلای بکوید صحابه هاو هندشی آنوی پیغمبری خوادای که باک من فیداد به لیگره با ایمه حالی گرین او واز لی بینه اي فرمونا توش برو بردي شي بكو اعمى بينا طبعا اساس كيف برد بين منطقه كوايا ابن اسحاق فرمي امام عليش او مدي في غمر لي ابو صلى الله عليه وسلم سيسر سير وجي طاو خريجي قرانوي امانه كان بك لا في غمر عندنا ابو صلى الله عليه وسلم كتواب اويش كوتر اللي قلت شي الله اعلم دياني لو شي اخويا بس سيسر طمني باو رجاء بتاقي تنيا باوشتروا هاد جيشوا بپیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي لا قباء لبى پیغمبر صلى الله عليه وسلم للروجي بين شما آخر روجي بو ك لرواية ابن إسحاق أفرمي لا قباء بو بياني كروجي جمعة قباء بزيهشت أم 10 كيلومتر أم 6 كيلومتر نيوة بريكه ولنا وراسي الرقايا نزيشي كاتي جمعهات طبعا انا مشغول كرت خويا الرقاك 55 دقيقه تقريبا دبي بي بيانس مزوجه ببي ها بويو اروج دور كان يجي تياك الشمان وقرايو افرمي تلك كاتي جمعها ولا وي شي شي بسكولا ها بناوي را نونان بويا كميزار لي صفك سي اللي قلبي في غمس الله وسلم ويا كمتار وجمعي لي وذا نيجي الجمعي ليه يكربوا مسلمانا كان يجي الجمعي كريث اللي هو هوالي نارد بو بني النجار بني النجار نزيشي مزقوتك يا سيدي هل او قركي ان قرشي بني النجار او انيش كهوالي ان بوهاتي غمى صلى الله عليه وسلم تشفي هنا وثأوية سابر ومدينة بريكوي سكان لخويا ان بزوك الرياز وشون ببيشوازي ودائما بشوار دولي وبن وكو لخزمتي ابون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لقال ابو بکر اخوال رازی به سواری مشتکیان بون ورده و دلو نیو رگا و کوت نریبر و مشاری مدینه انا زفر من منال بم راما کرد موت لناو منالانا منالان هم یانو جاء محمد حال یانو جاء محمد ایش جنابی حتا اخرتم کاک بات وزیر قلب اخر دشین شونی چی شولا لبین مکو بلين على مدينة قبايا لا من ذا اللي هو وسائلها تابي غمرها صلى الله عليه وسلم بلا ما ناتي بريان جازاني من هو بيغمر يخويا صلى الله عليه وسلم بسؤالي واشتركيه كبني النجار رويستنو هو على كبلا أبو بمدينة يا بيغمر صلى الله عليه وسلم كور ريز يهيدوهم ناردي بدواي هندي السر كردكاني مدينة يا أوانيش بيان صد شكداريان لقل خويا عن بردو كور ريز يكبو بيشوازي كردن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم چون لای سلایان لیکرد فرمیان یا خواب بخیر بن پیشوازیان لیکرد نو بیت ترز بن لیرا یکم کلمه و فرمیت لیرا ترز نما و چی علی پیغمبری خواه ما جبجیه کن بسرچا و بسرسر فرمی ایتر که کوتی نره لو ناو راسی ریه و بناو شاری مدینه هر خلچی لد باخکان و لم لاو لو لاو ایانو جا نبی والله جا محمد هنده هیده جا محمد هیده جا نبی والله او پیغمبری خواه او محمد هاو حتی هنده افرتن بینی لسد مالکان یا لسد دیوارکانی مالکان یا دیانو اره کامیانه و جمله وز با فرمی نیان زنی کامیانه فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير إثلا فرمي هميان هاتن شاري مدينة بخزمت كاركاني أنا وبابرين بكشكاني وكروع إثلا حتشي يقهب أو إتواني بيت الدروة بيت الرصرس تماشاكا أو شيء ني إتواني شو سربانا كاني سر خان وكان بويل لو رجيو كبيغمر يسأل الله عليه وسلم همي بيبين أنا زا فرمي لما قدم لعبت الحبشة بحرابهم طبعا عشائر العرب عادتي شان هي شمشير كان را وشين مثلا زوري سروتي شي خوانا فمن حبش كان ايش هندي رشبيستي هبوا النشار مدينه اذ كان بيغمر ها صلى الله عليه وسلم دس يعني كتبوا شمشير بازي وامانه بيش لبيش وازي اواد يعني جاء محمد رجل صالح قال بس ماني حبشي خوش يعني عندك بعربي يعني محمد ها محمد بي ايشاك صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويا فرمي لو رجع ما رأيت يوما قط كان أحسن إذ رجيكم نبني وباشر ولا أضوى لو رجيك في غمر صلى الله عليه وسلم تياهاتنا وشاري مدينة لرواية مسلمة سيهزار النوف براء فرمي صعد الرجال والنساء فوق البيوت بيوان وآفرتان زور بيت شوب نصر مالا كان من الله كان برقا كان الرأينا كرد أيانو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لرواية ابن حبان الشيخ زار الدستور اشتاق بس هذه صحيح أبو بكر خوي أفرمي كلا خدمة في غمر صلى الله عليه وسلم أقام لي أبو هم خدمة كاركان ذي جاء محمد رسول الله محمد في غمر إخوها صلى الله عليه وسلم لرواية كيف بها قيلة لا إله مجيد الله أبرك ينصفش بإسناده صحيح أنا زفرمي خرجت جواري من بني النجار هندي اكتبسكوا لي بني النجار يعني أوشني يسامس قلتك إليه دوفيان بيابو دفي اكتبسكوا لي من ألانيان بيابو يعني نحن جواري بني النجار يا حبذا محمد من جار يا مكشاني بني النجار أي خوز قمان بخوما كبت محمد دبيتا دلاو سيمان عليه الصلاة والسلام لرواية كيس يانزه هزار ودو صور بينجي مستدي مع محمد أبي سنادي صحيح أنزه فرمي خرج أهل المدينة فوق البيود يتراؤونه حمو يشوق نسر مالكان تماشيانك يعني أيهم هو أريكامي أنا طبعا أبو بكر بيغمر صلى الله عليه وسلم يا كم ديار اللي يكشون سبحان الله إذا ناخد دمشاو جيابو جيوازه يا لبلويك 8 نزيق بولي يكو جانسان 53 سالة أبو بكر 51 سالة والله الرازي يا رب يا لبلوي ديار هيك أنا ناسيو فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ لجيان ما ديمن يوكو هاوشيوي أو ديمن نبيني وأنا سفر منه لرواية كي براء أسي هزار ونصوب اسبينجي بخارية أفرمي فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لجيان ما ننبيني وقالش مدينة دل خوش من بهيشتيا بهين دي دل خوش بنيان بهاتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونو شاركيا هر ديانوت قديم رسول الله وفي غمري خواها صلى الله عليه وسلم وفي غمري خواها عليه الصلاة والسلام كواتاوك وانا زفرمي فما رأيت يوما قط انور هيج روجيك من نبني ولاني تربية روناك تربية خوش تربية لا روجيك بيغمر اخواتي هاتنا وشعر مدينة عليه الصلاة والسلام هات لا اوشوني سامز قوتك اللي كوا هوزي بني النجاري اللي فرمي حركة سيبا لاي هر تيريك الروي رشمه وشتركيانا قريانو بخواب بيت الايمة جانسان فرمي اللي يقرر يعني رشمة كبر الله كان ثاب زينها تأخوات شو بنسيبك دعي هلوث يعني اللي شو دابزي فرمي إني أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك من أمشوا لا دم لاي هوزي بني النجار خالوياني عبد المطلب بابيرم بو شكا عبد المطلب دايشي ناوي سلمايك شي عوفي بني مالشي بني نجار كواتا دايشي عبد المطلب قال شي شوية قال شي اريك يا ساكي انصم لهذا فرمي خزمان مان خالو ياني عبد المطلب بو اوي الريز يان زياتر بقرم لرواياتك عبد الله كريز زبيلة بمشي وها توأفرمي هركا رسمك أنا قلت دي فرمو دعوها فإنها مأمورة لي قرانا أمري بيكراب لي قران لشويني مزقوتك يخيل يدا دانش هستا فرمي إن شاء الله يكين مزقوت شو أولاو يخيل يدا يعني دانش فرمي إن شاء الله مالك من جدي رهابي أنزع الرئيب ولا يبني النزار لبردم مالي أبو أيوب قال يا رئيب يخيل يدا يعني دانش دانش وهل نصايا في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي هذا المنزل إن شاء الله أم خانوي لبردميا واشترك دانش وبلين إسراحاتي كان إن شاء الله لما الله أبين فرمي مالي كي ما مالي كي خزميك مانا خزميك مان أبو أيوبتي منا ما يبي غمبري إخوة ومالي منا فرمي إيه بي غمبري إخوة كوبان وسترزلي واشترك وكلو بلكان بما ومالو فرمي بيبرو ومالو أما طبعاً دواي الجمعة يبزان أبو خربارغي وزي حامتا هاتون عادتي عربي جواي دواي نيوش نيوشيني وروبو دواوة طبعاً زور قرمة وكو هندي منطقي قرمياني إيم وبابل إنشار وزوليش خلق خويتر بوي أو نهيلاك بون أو اندى بيشوازي كيان بقرمي ليكرا بيغمر صلى الله عليه وسلم خلق كريتر ورده وده بلاوي كر بأبو أيوبي فرمو فرمي برو جيقيق راخة بخوا بابشو يقبين أنجا بأبو بكر وعاملي فرمو هسل كاكا شوينك ما بوا ما ذكرا وبابشي طبعا ابو ايوب فرمي لبردم مالكا كبري جواني درس كردبو اوي لي رشتبو بو في نقبه حسيت يا داخستبو يصير دواي ابي بيغ مصر الله وسلم هسا دزنيش يقولتو نرجع هيك رمزه نرجع عسي كل اللي دانشت اللي دانشت في شوازي وانا هيك كهاتن بولاي وكان امشوا لسمالك ابي بيغ مالك فرمي الرجل مع رحله كوبانو سجلي واشتراك براوة تشو كلو بلاك من لقل كلو بلاك ما براوة لقل كلو بلاك إخوتي لما لي أيوب أبو أيوب أخوائي لرازي بي لرواية جيترا هاتوا طبعا عليك في غمر صلى الله عليه وسلم قيشو ثان نزيك شاري مدينة جن وآفرت قل بانهم يرويشتوا بدفوا طالع البدر علينا نوتوا إمام بيهقية فرمي ما سندي هارنية ابن إسحاق فرمي السندي هرنية كذا نازلني مقصيش ابن إشام فرمي السندي هرنية حافظ العراقي له كذا نازلني نت صعبك يا ابو الروايات كذا نت تابعي قيد بقى ابن حجر لا فتح العراقي ولا كذا نازلني ماشي بقول الشغل بيان لي ما ضعيفة كما ابن قيم توزي دفاعك على راسي كانت ولا كاشي قوم سلام سر قوشة ثنيات الوداع لشوية للري بيني مدينة وتبوكة نقل للري بيني مدينة ومكة أكريت كانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواي بنجار روش زورة كقراوة ونعو شاري مدينة أكري أو نشيدة أو السرودة طلع البدر علينا لو كاتها وترابي بو بيشوازي كردن لهات نوي بيغمى صلى الله عليه وسلم لغزاي تبوكا نقل هاتني بو شاري مدينة بو يكمنجال لدواي هجرت أبو أيوب فربي أخوائي لرازي بي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی من لخواره و مکع من هتنیم ای و بالا سر او بله فرمی منو ام ایوب و اتخیزانم او شو لیه خوتن بر واقع نمانی ور لش شو پیغمبر خیلی با عقلی خواند شوند خراخی دیواره کن نباد تپالت لیه بین جیره اشیا سربان که بیاد تپوتو زد دا بزد دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم آزار بدري لکاتی که او پیغمبری خواه وحی آسمان او بیه الله يثير خو ما لينا كوا حالنا كان يجب أني ما كدوا شو ما خدمة في غمر صلى الله عليه وسلم وتمي في غمر إخوة أمشوا برواد بيمنو أم أيوب بس ساتي كيش خو ما لينا كوا فرمي بو فرمي آخر ترسين تبعوت ليه بين شتيه بين مثلا تبوتوا زي لو بن ميشي مثلا صخفة بيت أخواله بتصفيه وعزية بيت فرمي آخر إني أرفق بي أن أكون في السفل لما يخشانا من الناس في السفل باشتر وايا من لقاتي خوارو مش كم من ميوانا مزور دي ايه ولا السلوة بالميوان ثان كم ترى كلها فرمي قناعات ما كان بالأمر روجك گوزیک من لداس کوت شکا خور من اواخر جاب بپله بخواله یک پوشاک من بو پوشاک عرض من همی سواغ ده چیب که بوی قطری او نسید خوارو ایتر علی دعای تاز دکم هم شد دعای کنم اول عید پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم ایم قبول نکن ایلا به تشریف بشی دقاتی سر ایم لقاتی خوارو بی والله من ناس مزجیگی یک تولج جیرو بی من لسرو بی مشتی وانی ای پیغمبر خواه ای تقصید هروه كزور إنكاري كرب يا غمر صلى الله عليه وسلم فرمي تقصي نشكا همو يواري فرمي خواردن من بوسا ذكر منو أمو أيوب خواردن من كبو أبرت نان من ناخوارد شاوري ما نكر حتى نانكي بردمي يا غمر بقى تياتو صلى الله عليه وسلم لكيو دس يبو بردوا يمش ديو دس من بو أبرت أوي كباجما باشقوانكا بود من خوارد بوي بركة من دس كير أفرمي يواري كان خواردن من بوسا ذكر بو من نرد چاوری من که دوی کرکه من نرد بی هنیتا و هنیه و دست ایلی ندره ایخ چی بو ایتر لی من لطر ساوتم چون بلای پیغمبر صلی اللہ رسول مطمئن پیغمبری خواه روزان ایتر خواهد نکه من دینه خزمت چاوری بو این حتا بگاره تو انجاله شنی تو دست مانکر بخواردنی من امو ایو بوی برکت من دستی بلا همشو هاتو سیلی کن جی پنزه و زی دستی توی تیانی و نو خوارد بو فرمی آخر پیازه اسیره تیاری چی لبر بو نکی نم خورد این وتم ای پیغمبری خواه اخ بو فرمی اینی رجل اونازی من پیغمبرم بچ با ملائکه دید قسم لگلاک پیم خوش نیه بو نیشی نه خوشم لیه بکاتی ملائکه لیم نزیگه بیتوا وتم احرامون هو یا رسول الله پیازو سیر حرام ای پیغمبری خواه فرمی نه حرام نیه بس من بوناكين بي ناخوش حزم لبوناكين يا بوناكين ناخوش استحي من ملائكة الله وليس بمحرم مش شرم لملائكاك نسيكم بنو او بونم ليبي اجنا حرام ني يو بيخون وتي ذا الشرد بي ما دمت انا يا اخوي مش انا يا اخوي ما دمت حزليني مش حزم ليني ولا ابو ايوب رازي يا رب طبعا ابو ايوب لي راباس ناني ايواريك وانيا اي ناني ني روبياني لا طبقات ابن سعد امزدي لا برصات الشواردة افرميت بردوام سي شوار انصاري خواردني بانيون يوريانا هنا ابو بيغمه صلى الله عليه وسلم اما يوهينا كيم الفقه ويوهينا كيم الفقه بيغمه اما يوهينا كيم الفقه هو خزمتي انا كس ويا بيغمه صلى الله عليه وسلم فرمي جزى الله الانصار عنا خيرا يا ربي خوا باداش انصار باتو الزور بباشي لا اول برامبر او شاكاني برامبر ايه مديكا بتايبد عبد الله بن عمرو بن حرام كباوشي جابره اما ينظر وهل وها سعد كل عباده طبعا ينصر كده ناوي امدو انا هنا بتايبد كاتيك جهاد يتبيش وفتح العراق ابو ايوب وام ايوب سنب الجهاد لشو لابن لبصره شي لي بصره عبد الله كل عباسي كل عبد المطلب اما زي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي فرصته مالكي خوي تشول كد بكامل اساسه بيشكشي ابو ايوب ينصاري كد وتي للجزاي او رجي كمالكت قاتي سلا ودابه بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم ميمان داريت كد كل من بو اخوان كل زمان بو اخوات كد بس جزاي شاكه شاكه هل جزاء الاحسان للاحسان حتى قرزال بقرزك شي بو ياو بيغمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليوم ايوا دو روايات من هي روايتك بخاري أفرمي دوانزا شو لمالي أبو أيوب أنصاري روايتك ابن إسحاق أفرمي يكدان مان ليو الله أعلم لما أنا لواسي هناك ابن إسحاق حقيقي التربية وكبير صلى الله عليه وسلم وكو ابن سعد باسيك أفرمي زيدي كري حارثة وأبو رافع نارد بدواي كيا بدواي خزانك يا أبو يبين شكك أبو بكر بيغمر هات وصلى الله عليه وسلم جمنا لين بجيش بتاقي تاني أدرش ويا أبو رافع إناث لقال زيدي كري حارثة دو اشتري بيدان زياد وبين صدر همي خرجيب أمسر أو سري الرقاكي بيدان بيغمبر صلى الله عليه وسلم ويبشن كي بينن خزاني دومي خواستو في عنصام سودك شي زمعة شاك شي هي دوك شي شوي كردوا دوك شي ماو فاطمة أم كلثوم أفرمي السوداء فاطمة أم كلثوم هنا أي دوك شكي ثري زينب كشجوريتي شي كدوا بأبو العاص كل الربيع أما خزماني خديجة ميديك شجورك الزواقي أم أبو العاص يشتا كافرة مسلمان نبو رجع نادا زينب يكتشف يا عمر صلى الله عليه وسلم هجرتك بلام دواثر رجع أدا وعد يجب يا عمر يا صلى الله عليه وسلم تيوان صم استعيشي أم زواقك زواق جوركي وريزي تايبتي اللي أجري ودواي خوش مسلمان عزا وقت ليش إمام عثمان يكون عفان رقية لا يا رقية وإمام عثمان بيش بيا غمر صلى الله عليه وسلم كوش يانك قشاري مدينة وهروها شش يان لقى خوينا هنا عبد الله كوري أبو بكر عبد الله شيء هنا أم الروماني دايكي كجني أبو بكر أبو بكر إيش عينا بيا غمر صلى الله عليه وسلم شيء هي دوك شيء أسماء وعائشة خوينا هذا شان راسيه كانت خزانة كده قال أمدو أنا لقال خوش ويستكي بيغمر صلى الله عليه وسلم زيدي كوري حارثة جنكي أم أيمن كوركي أسامة أما أنا هموي بيك وهزتي عن كردو هاتن بلاي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتدو أثر بيغمر صلى الله عليه وسلم كمزقو دروز دكا دوية مزقو مالكان دروز دكا أنجا مالي أبو أيوب الجيدي يلان دشن بو أبي لماذا عبد الله كوري السلام مسلمان بيت عبد الله كوري السلام يشكل لزانا زولك كاني ناو شاري مدينة كايش السنجين وعاقل وجير اجريته على كاتيك هوا الهاد وتيان بيغمري خواه هادو يمن اجل التوراة اخرين دوما تود شاوي شونو بروي شونو دمو شاوي شونو بالاي شونو وردكاري كاني تياه افرميك فلما انجفل عنه الناس كاتي خالكان بلاوين ليكرت بتايبت شو ملاي كشوم لا فلما استبنت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب بس دم شاي بيني وتم مد دم شاي في عيد وزنين هل دور وزاني موه أم جاء فرمي شو ما خدمتي دانشتم برسيارم ليكرت وتم سير برسيار ليكم في غمر نبي عليه الصلاة والسلام لسر أرزا يكثي ترج ولاني أسياني لاني فرمي شيء بسيا برسيارك وتم يا كم نشانة آخر زمان ما أول أشراط الساعة يا كم نشانة آخر زمان شيء دوم ما أول طعام يأكله أهل الجنة يا كم خوارني أهلي باش شيء سيم ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه باش جاي واهي من الله شيء توصل خالو ياني جاي واهي شيء توصل ما مكاني أما بوشي يا غمر عليه الصلاة والسلام فمي أخبرني جبريل آنفا بيزويتو بجبريل هات بي والله ما يوسف السياري بيوتو وتي جبريل وتي بلا وتي جبريل دوجمني ملائكة كان لنا يعني دوجمني جولكي لنا ملائكة كان لا يهود عبد الله كل السلام فرمي يا كم نشانة آخر زمان أجري كل رجالات وبرباد بيت خلكان راد جوازي برو رجعوا يعني الشام يا كم خواردني أهلي بهشت كاني زيادة كبد الحوت حليوي بيلن زيادة جرجي نهنجة حوتا يا كم دعوة إن شاء الله أخويا بن سيماك أبو خالد اسم العظيم يا أخو وكاتيشيش توي صفتي بياوك زالا من الله كلا باوشي ولا ما مكان يدش عندي جات توي أفرتك زالا بوشونا كلا دايشي ولا خالوكاني ولو خطا دشت ان جاوتي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وان ما جئت به حق شايتي دم كتب يا غمري خويز ولا مكان تسطع صدر است وتب يا غمري خوي وان فيعمل بحق لا خوابات وتيك يا غمري خو زولك زور دروزن زور مختنشيش خوان باش دزانن كمان زانان باشم زانابو من يشكم لسادة كان يعني لجور وسلور كان يعني بايشم سادة وسلور بو يشكم لهارة شاكة كان يعني فيم خوشة بان يعني كيتو برسياري من يعني ليبكي فيش جوي اوان بزان كمان مسلمان بو فرمي اخرانا بختان شين حزا كم جيبا جيك فرمي باش ناردي بدوي هادي السر كردي جولة كان هاتن عبد الله كوري السلام لو جولة ويا أما اللي يرد عن يشتون پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمی یا معشر یهود ویلکم اتقوا الله ای کوم الله نزولک ای هاوار بحاتان کل الاخواب ترسم فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون اني رسول الله حقا شن بو الله ايك هيش خويا نيتنا او نبيئي ولا سطاصد براسي دزان كما بيغمر اخوا واني جئتكم بحق فاسلموا دزان كان بيامي من حق دم سلمان بن وتيانا خيرستي وما النبي سونا شي زاني سيجا بيغمر صلى الله عليه وسلم دعوه الى دبارك نو سيبارك دوای فرمی باشه پرسیاری که تیره کنم فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام عبد الله کوی سلام چی پیاده کلای ایوا آهو تیان سیدنا و ابن سیدنا کرا و سر ما سروری ایم هی او پیاوا و باوشیش سرور من بود زنامانه باوشیش زنامان بود او چاکترین مانه بدینترین مانه خواناسترین مانه پیاه هات فرمی اگر عبد الله مسلمان بود ها تيان حاشا لله اشتوا نأبه عبد الله وانأكا غلطي وا فرمي ايقر مسلمان بو حاشا اشتواك حاشا لله قد اشتواناك عبد الله عليه السلام فرمي عبد الله تبال اي بيغمري اخوة اي بيغمري اخوة فرمي وره هات عبد الله عليه السلام فرمي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق أو شايت يدم خواتك وتنهاي ومحمد عبدي خوايا بيغمري خوايا الأخواب ترسم جولك كان شين بو الله يهيش خوايا إلا أو نبي أما بيغمري خوايا براستي وبيامك شي تواو تواو راستا مسلمان بن حح كورا وتيان أما أمناك أزبشي أما لما بين الغسل ما انتياني لما النزان ترو قمجة ترو دماغ سستو بأقسمات يعني لأنا ورش دعا عبد الله كل السلامة يا أبو يا غمري خواه قلت هاس يا كم جاء الشون بون دوم جاء الشون بون خواب مان فارس يا رب في غمر صلى الله عليه وسلم دس يكر باب نياد ناني مزقوتكي طبعا مزقوتي قباي دروس كدو إسا سرتاي مزقوتي نبوي دروس كدو لشاري مدينة أنا سفر مي بيغمر صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة لهر شويني شويني كاتي نيوش بايا بيغمر نيوشي خويا كرس صلى الله عليه وسلم بيغمر دروس كدني مزقوتك بردم ناوشي بني النجار مزقوتك إيساي خاكي شي تشول بو شويني خرماني خرما بو يعني أرزي شي تخد بو بلام لقل أوشا لشوار دوري شن كلاوي شي تيابو شن دار خرمايك شن قبري مشريكك يا غمر صلى الله عليه وسلم فرمي بني النجار دموي أم حرب بباخك وبيكرم بوي مزقوتك قوري بي وتيان هي كيبو طبعا هي دو كربو لا أصلا سهل سهيل هادو كان بيباغو مالي هتيو وتيان يا ما يكن بهدية بوتوي يا غمر يخوام لا كوركاين جاتو قلت يا غمر صلصا عليه الصلاة والسلام مزاني مالي هتيو فرمي اشتيوا النبي بهي الشيوي إلا ببار النبي من نبي لهن دي الروايات هاتوا فرمي بين صد درهم بويا بين صد دينار وشنيك بويا مبلغ شي والي كريم بويا مخدود يعني زي ايش يعني فرمي غوري مشتيكا كان هل كانو بي جوزنو بشوني شتر دوري خانو شكا اكو رزق بو انسان او اسكو بلسكاني كما داخل مكان ايش ببرن بويا ناو شكا فراوان بيت واو كلاوان اشتخذ كان فرمي هل هم يكرد مال بزويش تختي شوال وش پیغمبر صلی الله علیه و سلم امزا خنکه کی لگلا هل داینه و خنکی دیواره کان دایو خنکه من هل دایو طبعا نبی بنا غد برد جلو به همی برد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردیه هنا دوای برد کا فرمیت لگل ما انا خشت خشت بخشت یقول در عثمان کرد دین گما خسته بینیه فرمیت لگل ما انا هل اگر دی هنا ام قصیده کدی فرمو هذا الحمال لا حمال خیبر هذا أبر ربنا وأطهر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة أما حمالي حمالي بوشي بودرس كنين مزقو أما حمالي راس تقيني نك حمالة كاني خيبر دائما خليشي بار بار كردنن أما باكتر وشاكتر وخوشتر الأخوة باشتر الأخوة سبحانه وتعالى خوايا باداشتر باداشتي قيامته أم قصي يعني شيء يعني نيت من بوتو يا إخوائي جا بيس سمعوا بيا الرياء خواه لهم أنصاري كان خوش بو لهم مهاجر كانش كانت كمان طاب يا ربي خواه بخاتي اسم العظمي خواه بيما نبري لهم ازقو تقوري بيا غمر صلى الله عليه وسلم كدروسي كلا شعري مدينة ولما على قورا كثير خواه لما كي بيروز ولما على أنا إخواه خواه برو همو خير يقمان با لهمو شر وخراب يقمان بارز عاقبت ما خير كا دردو بلا ما ليدور كا طاعت ما قبول كا بمسلامة دل خوش وسربرز ما كا خواه هدايتي وانا باكر سهدايتي وانا قلتوا خواه توبا قبول كا لواني كيشتا توبيان نكردو ويارمتيان با خواه بخاتي اسم العظمي خواه بفردوشات ما كا لهمو سزاكان الدنيا ودوا روش بارز راو ما كا آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هجرتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لقل هاولاني دا خالي ورچرخان بو لميجوي مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان حتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز بید.

0: باوری او کس تواو نابه او ای بو خود پید خوش بی بو براکت پید نخوش بی هر کسی بس کی تیره و بچیت سر جگاو دراو سی کشی برسی بی او مسلمان نیا
1: اسلام رزگار من دکا لدمار جیری جاهلیت خدای یورد فرموه یا ایوها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بله أأمي إيمان دايك باوك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفضهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
3: خداي جورا دفرنوه قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ودفرنوه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وهروها دفرمي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
0: اوه اشتاكي پیس پار دي سپار دا كي بوب جروا اوه خيانات شلية كريتولي غلمكا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم دفرمي همو تان ساو دير شوانو هموشتان برپرسندوی لجر دستان دایا پیشوا چاو دیرو برپرسلو کسانی لجر دست یو دان پیاوی چاو دیره بسر مالم دالکانی و برپرسیارش بران بریان افرتی چاو دیره لمالی پیاوکی و برپرس بران بر بپیاوکی خزمتکاری چاو دیره لمالی گورکی و برپرس بران بر بگورکی و همو تان شوانو چاو دیرنو هموشتان بر پرسن لوشتانی لجردستان دایا

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. دم يا خالد خوش بيتم كزرد شايتم كردوي بيغمر إخوة
1: دلتن ما بخالد مسلمان بونت قناها كانت دسريتا
0: خدا نعمتك زوري بيداويت بلا مام حسير الزبراء زاري جسد دائي بيغمر إخوة راقم بدا عباكي خومد براخم
1: بيغمبر فرمان ما بيدكات دز بوشتانو بقرين سنك نعمت بردوام نابي او هيتين يتنها او عباين نبي
0: داوائي لبردون دا كم كبم زيار رزبنا و هاتم بولاي جنابت گر راقم بيبدي امانا دا خمش جرده ستابة سر مسلمان هجاركان دا باشي بكي
2: اي خالد شمشيركي تو تنترين شمشير ولا سر مسلمانان
1: بلام لمودوا اي خالد با امشون شير بو خوابا كاربي
0: وادا بمبا بشتواني خواب

0: كوا محمد دمي يقصي لقلبكم
1: في غنبري خوالة مزقوتا
0: اي محمد قوما كيتوب هيماني قدي بيان نشكان دوا وامنش هاتوم اوي دستا شكان تيشان دات سايكموا بورد لمن ورد جاري اي محمد بوستا اي محمد مرو دزو زرد دشت شكان بون هيماني قدي بيان هلو شان دو توا بو قناهي اوان دخنا اسوى ايما هير شكا بشو بوا سون اوي دلي اوانم بيني و ايمين اي برا من اللي شاري ايوم اي حذيفة بو خزماتي اللي نيوان من هيا دبيت شك جواب لي وقلي اي ابو بكر اي عمر اي علي كس جواب لي ناقلي من قوري قريشم من مكم من ابو سفيانم شو دبيت سكاتي بي بكري
2: سنكتو بي مرشياني ومارن نا فارزي ابو سفیان دوای بزید کات بلام سری نگرد چون که تو تا استا ابو سفیان سرگرم له خوبایی کنات ای خوای تا قانه بپرستی
0: قدم دزانی تو ابو شویه بگوری
2: بله بلام لکفر و بو ایمان
0: سی بلم دوران دوراندم لسردستی شوانه چی شاری مکه یان بله ماما آین یک بو که لسر دستی پیاویکو دو میر منالو آفرت یک دستی پیر
2: او آینی لناو چوار دل رواتا گیشت امرو وانا بینیم کار دستی چی بطوانا لپشتیتی
0: ای باشا لبرتسی ام دستا پیاویکی زور گوری لمکو مدینه حال مجرد
2: پلبکا لیر همو کسی کتو بدوار دکات بگر رو مکا پیان بله خداکان تان لناو چون سودینیت جایتی کردنی خدا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم.
1: راستي هاتونا حق وصل بيوه

0: نعمته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: زندو راگرتنی یادی کوچ برس راگرتنی جان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة.
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانجي بيروزي عصر بجويري شاري سليماني الدورو بليت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

ثم إذا أذاقه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله

الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا ومكائد أعدائنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا هو الملك العلام. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله ما رأى من خير إلا دعانا إليه وحثنا عليه، وما رأى من شر إلا حذرنا منه. فيقول عليه الصلاة والبركات والتحيات بعدما هاجر إلى المدينة المنورة، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أما بعد عباد الله، فإنني أوصيكم ونفسي القاصرة الخاطئة أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مسلمان برزكان خوش كبرى إيمان داركان سلام ورحمة إخوائي قورا برجة بسر همو مانا أمرو لخزمتانا إلا بشي سيهم لو تاركاني لمر كوشي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم، أو كوشي كميجوي مروبايتي بغشتي وميجوي مسلمانان بتايبتي غوري، أو كوشي كهزارها شكو سروريو دسكوتي همجوري هنا كردي بدياري بو مروفكان وبو أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كوشي كهمومان قرزاري بربوما شيرين وبتامكانيني وبوني ايما وكو ايمان وايمان دار بريكين لو دسكوتانو لو سروريانا، او كوچي كالدريجاي ميجوا كوچي وان نوعي وقشقير وفراوان ريندا وناجبه، او كوچي كاو بروبومو خيرو بيراني ليكوتوتوا لهجرو داوي كتر روی نداو و بدز نهاتو. دروس کری دنیای کل روداو، لفتح و ظفر، لنصر و لجوری، بوم را و کان بتیکر و بوم صومانان بتهیبتی. او کوچی کتا ایشج هر بر و بوم اهایجی، هر خیر و بیر پیش کشکا، و هر رنگ آدات و ل دنیا دا، و او چرای ک اهلی کدو ناکوچیتو. او کارو کاروانی که او بر پای کدوم لروتو جموجول و بزافع به هتا هتایه، ابی تهوی کسب کدنه و جذب کدنی میلیون هام راف بر او بهشت و بر او ایمان و کاروانی چاکی و پاکی کوچه کلمی جوا روی نداو بمشی و برز کنم اگر بمانه بزنین شتیک چند گوره و چند خوانی پلو پایه چن خوانی رز و قدره، آبی بزن چی لدواجی ما و چی لکوتوت او، چی برهم هن او. اگه بمبی ورات ما شایم کوچه بکین، سیر اکین، ام کوچه قراری گتول نیوان دو زمانه. زمانیک 13 سالی فتری مکه، زمانیکی تریش 10 سال فتری مدینه. چون که تمنی دعوی اسلامی وحی خوشویس صلى الله عليه وسلم بسوسية صالبوة سيزدي لمكة ديشي لمدينة أم كوچا دوريانا لنيوان أم دو قناغ ميجوية كهر قناغيكي بريانا

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
1: زندو راگرتنی یادی کوچ برس راگرتنی جیان نامی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو من بركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

علاقات الأخريت السجنة هي زور آزادة أروات بلام للسجنة جاري وها سجنة كم ملتك سجن كراوة وكو أمر عيبينين ملتان أخرين السجنة جاو أسلوبك أمر بكار ديت تومز أسلوبك كون فرعون بكاري هنا سجن براسي أگر بيري بيكينا بريتيا لزود كردني ويستي أو مروفا لسر كردني ما في أو مروفا لسجن كردني نكهر لشكي بلكو همو آرزواتيكي همو طموحاتيكي همو ويستيكي آزادي أو كسه أبيت صفر كأخريت بندي خانوا أما هموي أسلوبي تهديد فرعون بكاري هنا برامبر با موسى بغمر عليه الصلاة والسلام أسلوبي سيهم ناشرين كردني بيامكي ناشرين كردني بيامكي بجمعور عليه أم كابرايا هاتوا سحري بيه أو سروشتي خوا أو وحيا كردي بسحر تشويهي رسالة چي تريش يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره أم فياوة هاتوا إما دركا لخاكو نشتمان من أم فياوة هاتوا درمانكا لخاكو نشتمان من هم مكسي كيش خاكو نشتماني خوي أرزو آبي خوي زور دور لا بيروزا أماش طبعا لبيناوي كجماور دجيب وستي كجماور شوين أو بيامن نكوي أماش أسلوبيك لا أسلوبك كاني تر إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد أترسم دين تان بقوري ياخذ فساد بلاو كاتوا لقراءيك أو أن يظهر في الأرض الفساد بهوي أو فساد بلاو بيتوا لسرزوي فساد لاي أوان لاي فرعون لا حضارتي فرعونية يعني يكخواناسين وإطاعة إخوة بريتية لفساد امرش همان مفهوم هي لهندي شوينا كباسي لا اله الا الله كي لا اوان فساده چونك لا اله الا الله يعني تنها ولا ام تنها شوين كوتنم اطاعتم بو او خطيه او كخوا فرميتي لريفي غمركي وصلى الله عليه وسلم اما منعتك افشي خاضع ببو حضارتك استهلاكي منعتك شوين ام او كوي لبر او دزنايا بويان او لا اله الا الله فساد لهندي كومال قال لهندي حضارتك أسلوبي شوارهم برياردان بو كشتني موسى عليه السلام كشتني شوين كوتوانيشي أو أسلوبي شوارهم يعني تشويه شخصيتكي جناشرين كردني بيامكا و بلين ناشرين كردني خوي شخصيتي خوي انجا تشويه كردني بيامكا انجا جماور هل قريني تولي أم أسلوبيتر كشتني شوين كوتواني وكشتني خوشي ذروني وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه بامن لنابي برمو إتر بزانم خواكي خوي فرياي أكوي وهروها بريار ياندا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم كتكان بيلنو خزمت مامكن بلام كوركانيان لناو برن وبيان كوش او اجراءاتانا كامر العالم همي تكرار بيتو فراعين جزور لجهانا ببزاني ام اسلوبة اسلوبك فرعوني كونا ولعراق بكار هاد لزماني بيش فراعين كانشا القرآن بمان باسكا لزماني حضرت ابراهيم عليه السلام كاتيكا دكتاتوري عراق درقتي نهاد بقفتوغو نمرود ابراهيم عليه السلام بمنطق سيلة قلاكت اخرا بتانا نسمعيان هي ونبصريان هي ونسودة قيرن بكس ونزلرين قيرن بكس شوني وامانة افارستن او حجية اوان بيان نبو حجية عقليان بيان نبو ببجزانين همو بيغمريق لسرسية تورا كاري كردو توري خطاب عقل عقلي خلقي بيني تقر بدليل عقلي او عقل بوروجي وخطي كتر ضمير بجوليني دل بوروجي.

يعني خطابك قلبي وسيهم يعني همو في غمر منهجك عملي تربوي خوي هبوا ويببيت في الشواي أو قلا أوي قسكاري تينكا منطق كاري تينكا قسي قلبي كاري تينكا أو كردار عملية جوانا أو مدرسي في غمرة كاري تيأكات جاهي كان بدسه ونامينه أو استمكارانا دزبن بو هيز دزبردن بو هيز برانبر با فكري كي آشتي فكري كا سلاحي تيانه بي فكري كا تندو تيجي تيانه بي دليلي إفلاسي أو ظالمه بيكا بقاعده همو فكري كا يتناو كوملغاوة فكري كي آشتيا اگر هاتو أو كوملغا تحملي نكر دسيايا آسن بولي دانيان دسيايا آگر دلنيابك أو كوملغا فكري فينيا جا أو نمرودا أويش همان أسلوب فرعوني بكا قال حرقوه وانصروا آلهتكم بيسو تين نصرتي آلهتك تامكن دفاع لدينك تامكن بناوي دينوا دائما جماور بلين هلخلتين رين بناوي دين و بكاريان هنن بو معنوي او ظالمان جاس هر وهابو همو في غمركش وهابو تراو قالوا يا شعيب لنخرجنك يا شعيب من ارضنا او لتعودن في ملتنا هر وهاب شعيب جوترا عليه السلام لخاك ونشتمان دردكين بواز لو فكره يبين هي چمپين يبران بني كابرايكي شخو سلاحي هل نقرتو دجب ملتكي نوستاو بچكوبا ام سياستي برز كدنوي دار وتهديد وبكار هناني هز سياستي كي فرعونية سياستي كي نمرودية ام رجل جهانا بكار ديت بوتو قاندن بوترساندن يعني شتكي زور نامو غريب تامو بجرمو لكونغرسي أمريكي و لقل برلماني أوروبي ألم دو دزقايا و تهديد شوبو مصر كيمي أرمتي تان لي منعكين أقر هاتو محاكمي أو كسانتان كركا بدروشتن كدل ريبي نروي سر او کسانی که نیربازی انجام دادن نابی بدرین به محکمه اگر دران به محکمه ایمه هیچ جوری ارمتی کنم بو نانیری سبحان الله عینی تهدید که فرعون لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین ارادوشت لی اسنو حفظتکم امیج لی را اگر نیت سدینی من امانت بو نانیرم یا سبحان الله بلکوشتاکا آوا گوره بوا هنده حاکم لبریتانیا علی او کسانی کبالغن اگر هاتو ممارسی جنسی کر لگل او کسانی که خلچی پیان علی محارم وکو دایکو خوشکو پورو امانه نابی مندو بکرین بنیردین بوا دادگا چون کبالغن او ما فی خویانه یعنی یکی را بیاری لگل دایکیا لغل پوريا لغل كتشيا لغل محارميا اما الله اگر هر دولا بالغ بن عزيتيان مدن بيان نيرن بو محكم وشتيوا چونك هيچ يان نكردو سبحان الله ملاحظي كي زور گريني شمان هي بير من نچه خواي متعال كأم توانايي دابا بموسى في غمرو دايبا هارون حكمتي بيدان مقامي نبوتي بيدان جا معجزي دابا موسى عليه السلام او قابليتي بيدابو مناقشة وقفتوغو امانا اما همو الى لايك قوتك قلبي بيداوك كاركات الدلي برامبركي او قوتا كدلي خلقية هنا تقر ورايك يشبر او ايمان او لذكر اخواهاتو او نور اخوايا كلا دلي موسى عليه السلام يعني ما بستم علم زانياري وفصاحة بلاغة امانها ميل لايك او وزيا او طاقي تحريك قلوب بلين
أولا لايك آه أو السر نجاحي همو داعيك وهمو في غمريك لتشي ووري قريبا مطالعة وري ناقري بدرز ورقرتن وري ناقري بس وجده ورقت بس وجده كردن بو أخوة با شو نيج وك في غمري أخوة أفرمي أهل الليل أشراف أمتي أواني شونيجا كان أوانا أشرافي أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم أو عبادة فرديك أو في غمر أيكات بديليني إلا أبي أوي في بي أجينا ناتواني هالصيبة بيامكي همو داعيكيش أقر هاتو هستيك النقصانيكي هي أبي بقرتو محاسبي خويك عبادة كاني توابنية قرآن باجناخيني سجد زور نابا گریانی نیا دعا ناکا خلوتی نیا امان زور زور ضرورن ام همو استعداده که خوای گوره داوای کرد لموسا و لهارون لضمنی او استعداداتانا واب کن لگل فرعون وابلن وابلن ولا تنیا فی ذکری کمو کریتان نبیل ذکرا کمو کریتان نبیل لا اله الا الله سبحان الله استغفر الله كم كريتا النبي لخلوتك كم كريتا النبي لفرميسك رشتنا كم كريتا النبي لدعاء كردنا كم كريتا النبي لبشد بستن بخواي قورة چونك او ذكرى طاقية كد اياتي هستكي خواد لقلا معنويات برزكاتو سقط بتوترك بخواي متعال خلصي بكاركت بو فريسي قوا چونك اگر مسألك اللي راهد معلومات بوايا او همو کسی گی توانی حلسی باو کاره کاتی که امریکا لحفر الباطن دا بزیو سی دولتی تریش هاتن بو اوی که لعراق درکن لکویت سرکرده همو سپاکن ناوی شوارتسکوف بو ام شوارتسکوف روشی کن پیاوی که مسلمانی پاکستانی که دانشتوی سعودیه اچه بو مقابلی ام کابرای ام خواناسا علی چی علی ام شوارتکوفا بلاغی مبینی پیگیشتوا با من بچون باسی خواه پیغمبری بو کابرای کی دوله من کابرای که احتیاجی به هیچتی نیا اما اگر خوشویستی خواه نبی لدلیا اگر ایمان ناری که راستقین نبی و نوری هدایت لدلیا نبی حال ناسی بو کاره الروات هلي مقابلي اوكم داينين لاستعلاماتك بينج دانا ساعات ام بياو بس زمانة لاستعلامات دانش تا افرت يكي ضابط اوج لقيادة لسر كرداتي جيشي امريكية الروات يتو ابيني ام بياو داميك دانش دوا درقاك اكاتو اقيريني بس شوارت كوفا او جرأتا صفتی که جوانه لناو امریکی کانه به باز کرید لعفرتی شیانه هیا اله شوارتس گفت ام پیاو 5 ساعت دانی شوا یا ایزنی ببروا یا مجاری ببیت جورا بزانه چیه بی و تی هی از مسلم جهت چیه و که زلامه و مسلمانه کابره جویلی بو هستا بنرمونیانی که وصفاسی و عفرتی کرد من زور ممنونی توم دفاعك اللي اكردن تازم مقابله كم ناوه بلام حزم اكر سرداني كم كي دعوتي كب كم من خاوان خيزانم اما كارتي عنواني مالا كمو اگر سميني فاش دوامني ورو تشتيف بيني ممنون تبمو اميوه سفاس كم بو ام كرداري كدفاع اللي اكردن افرتكش نازم عقيدة رائدة مقدمة نازم مهمة رتبكي برزي هي بس بینی اچه تمالی او کابرایو خزمتی که جوانی اکن و دعوتی که باشی بو اکن لکاتی دانش نکا باسی اسلامی بو اکاو چن لیفلیتی که ایاتی و بیخوینی تو ورده وردم آفرت ده زکا بخویند نوا دوای دو مانگ با اجازه اگر ریتو بو نیویورک لمرکزی اسلامی نیویورک اعلانی اسلامتی خوی اکا اما انجامی او منهجی پیغمراتی اکا نرمونیانی هبه لقصکان مانا لحیات مانا بشیوازی که بردوام تندو تیجی نتیجی اگر نتیجه شی هبه نتیجه که زور کاتیه جا ام مسئله ذکره
قوتك أدا بإنسان تأثيرك تسر مقابل وخواي قورا هميشة تأكيد كردو تسر أوا چن جاي عن ديني حجة وبلغي منطقي قرنة أو نش قرنة تول ناختا راز بي لقل خواي قورا عبادتي فرديد أنجام دابه ليرا أوستين بهواي أويكا لدرسي داهات هو بردوان بين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى.

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار، وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به،
وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن، واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي
1: بسراني باوردارو برزو خوشويست استاش فرمون اوي برزو بانجي مغرب با آسوي شاري سليماني و دورو بني.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

هاول قران نرخيان بو آتكاني خداي قورة دانا ناوا او انا با آتكاني خدا پارو دسما ايشي كمي دنياهان كريو غوريانوا آتكاني خدايان غوريوا بنرخيشي كمو هرزانو انزا پشتشان هل کرد لرقي خدا رقري خلچيشان ليدا کرد براسي او خدا ناسانا ناپسند بو او كارو كردوي كدديان كردو انجاميان دداد.

0: مهتدين
1: براسي تنها او كسب بدلو بجيان مزگو تکاني خدا آودان دكاتوا بخدا پرسي و نوش کردنوي كباوري بتوي بخدا و بروشي دوائي هناو نوش اکاني بتاچي انجام داو زكاتشي لمالو ساماني در کردو لكسج نترساو جگل لخداي بالا دست جا اميدا او جور کسانا لرزي رينموي كراوان دابن
0: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

اي ايمان داران دجي اواني كبا وري الراس دروسيان بخدا وبروجي قيام دنيو اوشتاني خدا وبيغمبركي بحراميان داناوا بحرامي نازانو بي روي ديني حق نابن لواني ككتبيان بيدرا واللقا وروجو بجنگن حتى اوكاتي بناتاري بعد بيشكش بدولتي اسلام دكن لجياتي اوي كجيانو مالو سامانيان پارز راو بجداري جنگ ناكن.

0: تكون.
1: جولكو تيان عزير كري خدايا قاور كان جوتيان مسيح كري خدايا او بختان النابجا نقصي اوانو بدم ديلين وليتيان اغن بيرغنا كنوا تينا فكرن او قفتاريان لا سايكرنوي اواني كبيشتر بيبا وربون لو دا كدانود فريشتكان كتي خدان دك بكشتنو خدا لناويان بريد اخرم بختان النار روايات شون هلد بستن.

وانا بو بيرو باور پوچانه انا ودانه ود نور ايني خدا بقالي دميان بو جنو خاموش بكن بلام خياليان خاوه خدا ناهيلد اواتيان بيت ديو هيچ شتي چي تري ناوي جگلونه بيت اينو نوري خوي سر بخاتو نوري خوي تواب كاتو دري بخات هر چند كافر وبي باورن پيس غلطو دل تنگ بن

ايو كساني باورتان هناوا چاك بزانن كزور بي حاخامو مالو مكاني جو قشي گاوران مالو ساماني خلچي بنا حق دخون برحلستي ريبازو آيني خدا دكن جاواني كالتونو زيو كو دكن وو قايمي دكنو لپناوي ريبازي خدا داو بو رزامان دي او ناي بخشن او مجدهي سزايي چي پر ايشيان بداري.

بلما واني باوريان بخدا و بروجي دوائي هيا مولتد لنا خوازن خو نادزنا ولا جهاد ولا غزا چونك امادن مالو سامان و جانيان بخد بكن لپناوي خدا دا خداش زانايا بخاون تقواو پارس

بدور وكانو بباوران بلي آيا اول ليچيق لو دو سر انجامت چاك زياتر چاورواني چيمان بودكن لكاتيك دا هردو چان چاكنو آواتيان بودخوازين كا يان سر كوتنا يان شهيد بون امش هميشه چاوري ودكين خداي گوره بلاو سزايا چي تايبتي خويتان بسرده ببارينيت يان بدستي امتوشي شكستي و نهامتي ببن دايتر او خوتان ملاس بدنو چاور ريبن براستي امش لقلتان دا چاورين.

اوانا سويندش بخدا دخون كبراسي لأيوان بلام درودكن اوانا هيچ كاد لأيوانين بلكو اوانا كسانيكن كلا ترسا خريكن زي ربكن وترسنوكن.

صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: يعلمون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.
1: أم برنامج بريتي لرافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء ده. لخدمة جزي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين.
2: برنامج
1: لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواهي قورة أتشينا وخزمتي آية كاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين. إنا بوتوكيدا طبعا خواهي قورة دواي أوي باسي أوي كرك إنسان هو كاري جناه إنسان كان سربيتشي إنسان كان وغرور إنسان كان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فرمي هو كاركي أوني كإواب زان لبروي جناه كان لبروي خوي جورا كريم وخوي جورا ستر تانا اللي تنخوش منها. فرمي كلا بل تكذبون بالدين وكاركي جناه إيوا أويا سربيتشي إيوا غرور إيوا أويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا إخوة نجس فيه تاتانا. دعية فرمي وإن عليكم لحافظين تبوت إن بو تأكيدا عليكم بلغي لسر برزي استعلاء واتل لسروتان وو رقيبا نافرمي معكم خواهي قرر نافرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نافرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسرتان وان واتزال بسرتانا زالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين. فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جهر كيتر وبرود قال فرمي دا فرمي عليكم لحافظين نافرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتايبتي إيش يعني بتعدياري كلاوي تشيا أويك حافظن بسر إيوه حافظين نكيري حتى دستلاة قوري أو ملايكتان بقيني. طبعا حافظين نكيري وجمع إيشا واتا توي أي إنسان أقدار با تو لجير يق رقابة يعني بلكو لجير چندین رقابيتو چوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين. عزيزة كانم وتمان جاري تلباس ما نكر وتمان كلمي حافظ جاي لحارس زور جار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بالله باركاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زور جار أم قصي أكري أي خواي قول ربوني باراست يعني زور جارش أي بينين كاتي شوينيك أسوتي قد مصحف يقما وطولين خواي قولاوتا حفظ قلو باراستويتي. عزيزة كانم حافظ جاي لحارس حارس أو كسي لدر وشتيك أباريزي لدزينو لدزين بونمونة إسا حرس كاتي لبر دم بناية كايا بو أوي كسي خراب نية تجوره بو أوي دزينك للي بيو كسي قناتي زر لبنا كبدا حرس أوي لدر أباريزي بلام حافظ أو كسي كال

ناو ای پاریزه حفظ پاریزگاریتی لتیکچون لشیواندن ساتو کاتیک مشتیک کریم معلبات او تریتی یحفظو فی مکان بارک لشوانی که سرده نا فرمی حرساتی بگرن واتا با نا احفظ واتا تیگ لشوانی که سرده بوی تیگ نچه بگاتکانی و بگن نکا خواهی گوره حافظی قرآن وإنا له لحافظون واتب أي باريزين لتحريف نك حدثات يقرن كزن يدرن كزن سوتيني خاغر حافظ النايل انحلافي بيبكري نك حارس بيو بو يخلق نيدرن نسوتيني كوتا حفظ باريز غاريش تيكا لناو لتيكتون ولا شيواندن وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوا باريز وسكون أمين لوي أينوسن واستمو في الله كزناكن كرامة واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترس طبعا كلا مجلي رانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما ليكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كرامة جارة كتر بنا كيري هنا حتى جارة تعظيم بقيني كاتبين أينوسن يكم جار فرموي حافظين دعاي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم أينوسنو نايلن ننبشي خو أغتوك أمان أغر أم ملايكتانا إشيان تنها نوسيني كردوكان بوايا أغر ملايكة تنها إشيان نوسيني كردوكان بوايا أكرا بصر رايته وأكرا لناو بچوايا بشي من رايتيك بچوايا حليتي أبو أنا أمان أينوسن بلان بيش أو يبنوسن حافظن واتا شتيك أوي كنوسيان بهشي ويقوراني بسارا نايا تيك ناچه ناشي من ريت وأفرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي أيبينن أفرمي أيزانن يعلمون أفرمي أيزانن شكا أكري كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك أبيني ببرشاو توا بونمونا ساريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك أزاني دي بس نازاني شوانا أما أيبيني بلا علم أوي أزاني شوان بيك يعني كشاو تشيش روي داوا بوي اوان تنها كرده وكان نابين وازانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا آقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموشتا كانن ازانن چي دوتوا چي تكردوا چون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي چي بولا كرده وكانتا بوي ازانانا فرم كاتي آي ملائكت ازانن نيت انسانا كان ازانن بيقمان ازانن أبي خواي يقول بيغمري خواي لفرم ديكا فرمي من هم بالحسنة أو يهمي هبيت بيغمري فرمي ومن هم بالسيئة هم كي اكي نسي خو ملائكة نسي كواتم ملائكة آقاداري نيتي إنسانا كانيشن خواي يقول واي بديه ناون كآقاداري نيتي إنسانا كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد بردوامي بقيني واتب بردوامي أوان أزانن أوان نية جاري بزانو جاري نيزان بلكو ببر دوامي ازان كيوا خريكي چينو چي اكن جا خواي قولا فرمي چي كأفرمي يعلمون ما تفعلون متعلقة كي محزوفة واتا نوعي فعلكي دياري نكدو كخيري يان شرة واتا همو قصو كردارو حركاتو إشارات اقيني او حركي ايكي او إشاري ايكي ويلا دلتايا همو امانا همو اقاداريتيو هم أزاني إتر خير بيها شرب أزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أوي أيكن أوي أنجامي أدن إموت من جارتي باس من كردو جاوزي شيء لنيوان فعل عمل طبعا أجزا كان جاوزي زور قلية لنيواني فعل عمل سخواي قلو باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكات عملي شيطان عملي هي بس خوي يقول فعال لما يريد كات جوازي شيء
بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمه عمل بيركدنوي ايبي تخطيطي ايبي زمني ايبي تاج بجيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي هر بلين اشتيكا كاريك اي كيكسر اي كيت بابي بيركدنو اي كيت خوي گورا پیویستی باونی دانشی و بیربکات و پلان دابنی و زمانی بیوید. فعالو لی ما یورید. هرچی چی بیوید کن فیکون یکتر ببه عبید. کواتا فعل زمانی تیانی تختی تیانی بیرکردنوی ناوی. بیرکردنوی نیا. پیغمبری خوشوی زفرمه. نهیم لهرشتی که لیه کرد موازی لی بینن. هرشتی کم پیوتن ففعلو بیکن. طواهو بیکن و پیویز ناکه که پیغمبرشتی که پیوتی بیرکموا ايا اما شو انك نعرف فيلي كدويتو بيك وطعو كواتا فعل زماني تيانية بيك دنوي تيانية وهروها عمل زياتر او كاريه كبقصدو الى دو اي كيت بلام فعل لواني اشاره بي لواني كلمه بي لواني حركه بي كواتا كاخواي قورا افرميف تنانت اوان فعل كشتان ازانن او زور آسایه عملکش تان ازانن اگر اوی کل پریکا ای که ببی تخطیطو ببی پلانو بیر کردنو زمن ای که یکسر ازانی نیتی چیو بچی نیتی کردو تا بچی مقصدی کردو تا او اولاد ترک عملیش بزانه که تو دانشی بیره که تو چیب کمو چی نکم خواهی که را افرمه و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین خواهی که را باسی چوار صفتی أما ملائكتان أكا كمراقب حافظا بسر إيمو لصفات كان يان أتمان يكم حافظا وإن عليكم لحافظين شو قال شوين ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ هر نفسك حافظ يكي بسر وي وتشمن حافظ أو كسيكا او شتيك ايليت او شتي ايكي او شتي اينوسي بامانته وكخو اينوسي ببدسكاري كدو شواندن كواتي كم امان حافظا خوي قوله او ملائكتاني كمراقب بسر انسان وكرام كاتب ام صفتان يعني ككدو كاني منتو انوسن يا كم حافظا تنهاك نوسيني كسادنيه بلكو بامانته اينوسن ونايلن يقوشو يكشتي لي كم بيتو ليتك بشي دوم خاون كرمن كرامن واتا خاون ريزو شكون واتا اي انسان تو ملائكتيك لقلايا خاوني ريزا لاي پروردگار اگر ام ملائكتا ام كائنا ام بونوارا ام ملائكا لاي خوار ريز دار بي اي توي انسان چون شرميلي ناكي سيم صفتيان نوسين كرامن كاتبين واتا حموشت يتومار أكن بوه لقيامتا كاتي پروردگانا فرمي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا كي بيني كأي بيني تقورو بسوك نسرا ونسيو أنا قورو بسوك وكل صغير وكبير مستطر أوي قورو بسوك بي نسراوة وصفتك تريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا تنها كرد وكد نابينن بلكو أزانن بشينيت يكردوتا بشيما بست يكردوتا وهروها همو كرد وكان أزانن بخواطرو بأشكراو بنهينيو خوش بيستكانم ببشتواني خواي قورا لحلق كاني ترا أشينا خزمتي آياتكاني تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
1: زندو راگرتنی یادی کوچ برس راگرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآني بيروز دا تكاو شفاعت بخا ودكيدكا هتاوكو ليدا بودري، أويش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآني بيروز دا سي آيات هي كا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا دي خويني هتاو كودا بيتا ماي اوي خواي قورا لي خوش به. اوش آتكاني سوري الملك كاب تبارك الذي بيده الملك دس بيدكا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبره.

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ما مستي قرآن خوين صلاح بخاطر خواهي قورو پرودگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

يعني بهرنو يكانو مدينة بيقدين هذه كيدنا أو شيك في غمر صلى الله عليه وسلم سلتها وثقبا اتلفر مئة ويلي ويبون بو بياني خلقاني تركن يعني بيني بو هي أو ناو شيه هاتن بو بيشوازي في غمر صلى الله عليه وسلم لجيس سيبري داخل ميكا دانشتو بيدنك بو أبو بكر خوالي رازي بي خلقانا هاتن بيشوازي يعني كتوك أبو بكر يعني ناسي جاران لتجارتي قريشا بجدار بو لا دايا مدينة وهندي خلق لكرينو فرشنو معملو ناسيويا أشناي بنو شو ناسي بون بلان في غمر يعني ناسي صلى الله عليه وسلم كاتيكا سيبركا سيبري جردار خورماكا لايدا في غمر صلى الله عليه وسلم بشتي كوتا خور أبو بكر هستاو وعبعي في أبو بوي قرد زانيان ويكا دانشتو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبعا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ليروسي دس بيكا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير بيبشتيوان بولا مكهم أشكن زو آزار نار حتي وزور مينتي هاتره والله مليرا بدواء إن شاء الله هم مسلمان الملائكة كان إخوة بشتيواني بردوامي ليكن إن شاء الله دوختي يباري في غمر عليه الصلاة والسلام لقبات شن ما يقول رواية صحيحين فرمت شوار دور رجماء يعني دو حفت والله من رواية ابن إسحاق السيري هذا فرمت شوار رجماء كما إنك بخاري مسلم صحيح ثلاثة لإنك ابن إسحاق كلمة أبو سيدك الخلقان لهر شو نكوى نيجيانك ويا بريالي دا جي خرمانك أبو كجي خرمانك هي أو مالبو كلاي دا مالك ناوي كرثومي كوري هدمة دعوة إليك نفرمي أم جي خرمانا بيا فروشنا كم بمزقوت أو أبو بيغامر صلى الله عليه وسلم ليك رينا وو يا كمزقوتي بدستي خوي دروس كر كمزقوتي قباء شموس فرميك شنو عمانا فرمين بشاي يخون بينين بيغامر صلى الله عليه وسلم لكاتي داناني بردي بناغي ديواركاني مزقوتي قبايا بردي واي هلا قرد زور قرز بو نزيق بو بلايا بكبت صحابة هاو هندشي آنوي بيغامر يخوا دايكو باوك من فيداد بي ليه قرر با ايما هالي قرين او واز لي بينا اي فرمو نا توش برو بردي شوكو اعمى بينا طبعا اساس كيف برد بي منطقة كوايا ابن اسحاق فرمي امامي عاليش او مدهي بيغمر لي ابو صلى الله عليه وسلم سيسر ورسير وجي طواه وخريشي قرانوي امانة كان بو كلاي بيغمر ياندان ابو صلى الله عليه وسلم كطواه بو اويش كوتره اللي قلت شي الله علم دياني لو اشير خويات بي بشتي صلاة مني باور رجاء بتاقي تانية باوشتروا هاد قيشتوا ببيغمر صلى الله عليه وسلم كاتي لا قباء لو بيغمر صلى الله عليه وسلم للروجي بين شما آخر روجي بو كالرواية ابن إسحاق أفرمي لا قباء بو بياني كروجي جمعية قباء بجيهشت أم 4 كيلومتر يا أم 6 كيلومتر نيوة بريكو لنا وراسي الرقايا نزيشي كاتي جمعة هات طبعا أنا مشغول كرت خوي الرقاك 55 دقيقة تقريبا بابي بابي بيانسا مزوجة بابي هاو بويو أروج دول كان يجي تياكس شمان وقرايو أفرمي يتر كاتي جمعة هاو اللي شيوي شي بسكولا هابو ناوي الرأنونان بو ويا كمجال لي صفك سي لقلبه في غمر صلى الله عليه وسلم ويا كمتار الجمعي لبدا نيجي الجمعي ليك ربما صومانا كان يجي الجمعي كريث اللي هو هوالي نار بو بني النجار بني النجار نزيشي مزقوتك يا سيدي هل او قركي ان قرشي بني النجار او انيش كهوالي ان بوهات يا غمر صلى الله عليه وسلم تشفي هنا وثاوي سابر ومدينه بريكبي سكان لخوان بزوك الرئيس وشون ببيشوازي ودائما بشوار دولي وبن وكو لخدمتي أبون بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقال أبو بكر أخوي الرازي بس سؤالي مستكين بون وردوا دلوا نيور رجاء وكوت نريبر ومشاري مدينة أنا زفر يوم من منال بوم راما كردا موت لناو منالانا منالان هم يعني جاء محمد حالي يعني جاء محمد إيش جمنا بين حتى آخرتهم كعكبات وزير قرب الله هذا الشيء نشوني شيء شو الله لبيني مكوا بلين على مدينة قبائل لا من ذا اللي هو وسائل حتى في غمرها صلى الله عليه وسلم بلا ما ناتي بريان جازاني منو في غمر يخوي

0: بلاوسن بسواری وشترکیو که بنی نجار رویشتنو هوالک بلاو بو بمدینه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکو ریز یکی دوام نردی بدوای هندی سرکردکانی مدینه اوانیش پیان صد شکداریان لگل خویان بردو اکو ریز یک بو پیشوازی کردن لرسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم شون لای اسلامیان لیه کرد فرمیان یا خواب خیر بین پیشوازیان لیه کردنو بیه ترز بن لیره یکم کلیمه و فرمیت لیره ترز نما و چی علی پیغمبری خواهی ما جبجی یکیم بسر چاو و بسر سر فرمیه ایتر که کوتی نره لو ناو راسی ریه و بناو شاری مدینه هر خلچی اللہ باخکان و لم لاو لو لاو ایانو جاء نبی الله جاء محمد هنده دیو جاء محمد دیو جاء نبی الله او پیغمبری خواها او محمد هاو حتی هندی آفرتن بینی لسد مالکانی لسد دیوارکانی مالکانی دیانو اره کامیانه و جمله وز با فرد نیان زنی کامیان فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير اتلا فرمي هميان هاتن شاري مدينة بخزمت كاركاني انا وبابرين بكشكاني وكروع اتلا حشي يقهب او اتواني بيت الدروة بيت الرصرس تماشاكا او شي نيتواني شو سربانا كاني سر خان وكان بو لو رجيو كبي غمر صلى الله عليه وسلم همي بيبينا انا زفرمي لما قدم لعبت الحبشة بحرابهم طبعا عشائر العرب عادتي شان هي شمشير كان را وشين مثلا زوري سروتي شي خوانا فمن حبش كان ايش هندي رشبيستي هبوا لنا شهر مدينه اذ كان بيغمرها صلى الله عليه وسلم دس يعني كتبوا شمشير بازي وامانه بيش لبيش وازي اواد يعني جاء محمد رجل صالح قال بس ماني حبشي خوش يعني دي عندك بعربي يعني محمد ها محمد في اي شاك صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويا فرمين لو رجع ما رأيت يوما قط كان أحسن إذ رجعكم نبيني وباشر ولا أضوى لو رجعك في غمر صلى الله عليه وسلم تياهاتنا وشاري مدينة لرواية مسلمة سيهزار النوف براء فرمين صعد الرجال والنساء فوق البيوت في أوان وآفرتان زور بيت شوبنا سر مالا كان من الله كان برقا كان الرأينا كرد أيانو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لرواية ابن حبان الشيخ زار الدستور اشتاق بس هذه صحيحة أبو بكر خوي أفرمي كلا خدمة في غمر صلى الله عليه وسلم أقام لي أبو هم خدمة كاركان ذي جاء محمد رسول الله محمد في غمر إخوها صلى الله عليه وسلم لرواية كي بها قيلة لا إله مجيد الله أبرك ينصفش بإسناده صحيحة أنا أفرمي خرجت جواري من بني النجار هندي اكتبسكوا لي بني النجار يعني أوشني يسامز قلتك إليه دوفيان بيبو دفي كتبسكوا لي من ألانيان بيبو يعني نحن جواري بني النجار يا حبذا محمد من جار يا مكشاني بني النجار اي خوز قمان بخوما كت محمد دبيتا دلاو سيمان عليه الصلاة والسلام لرواية كي سيانزة هزار ودو صو بينجي مستدي مع محمد أبي سنادي صحيح أنا زفر من خرج أهل المدينة فوق البيود يتراءونه حمو يشوف نسر مالا كان تماشيانك يعني أيهم هو أريكامي أنا طبعا ابو بكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا كم ديار اللي يكشون سبحان الله اذا ناخذ دمشاو جابو جوازه يا لبرويك 8 نزيق وليكو جون 53 صلاه ابو بكر 51 صلاه والله يرازي يا رب يا لبروي ديار هيك انا ناسيون فما راينا منظرا شبيها به يومئذ لجيان ما ديمن يوكو هاوشيوي او ديمن نبيني وانا سفر من لروايتك براءة هزار ونصاب سبينج بخاريا أفرمي فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لجيان ما ننبيني وقالش مدينة دل خوش من بهيشتيا بهين دي دل خوش بنيان بهاتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونو شاركيا هر ديانوت قدم رسول الله وفي غمر إخواها صلى الله عليه وسلم وفي غمر إخواها عليه الصلاة والسلام كواتاوك وانا زفرمي فما رأيت يوما قط انور هيج روجيك من نبي نوراني تربية روناك تربية خوش تربية لا روجيك في غمر اخواتي هاتنا وشعي مدينة عليه الصلاة والسلام هات لا او شوني سامز قوتك كلية كوا هوزي بني النجاري لي فرمي حركة سيبا لاي هر تيريك الروي رشما وشتركيانا قريانو بخواب بيت لايما جانسان فرمي اللي يقرر يعني رش مكيب على الله كان ثاب زين ثا شو بنسيبك دعي هل وثيان اللي شو دابزي فرمي إني أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك من أمشى لا دم لاي هوزي بني النجار خالويان عبد المطلب بابيرم بو شك عبد المطلب دايشي ناوي سلمايكشي عوفي بني مالشي بني النجار كواتا دايشي عبد المطلب خالشي شوية خالشي أئريك يساكي وانصم لهذا فرمي خزمان مان خالوياني عبد المطلب بو أوي الريزيان زياتر بقرم لروايتك عبد الله كريم زبيرة بمشيوها توأفرمي هركا رسمكي أنا قلت دي فرمو دعوها فإنها مأمورة لي قرانا أمري بيكراب لي قران لشويني مزقوتك يخيلي دا دانش هستا فرمي إن شاء الله يكيني مزقوت شو أولاوي يخيلي دا يعني دانش فرمي إن شاء الله مالكي من جديرها بي أنزا الرئيب ولاي بني النزار لبردن مالي أبو أيوب قال له يا يخيلي دا يعني دانش وهل نصايا في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي هذا المنزل إن شاء الله أم خانوي لبردميا وشترك دانش وبلين إسراحاتي كان إن شاء الله لما الله أبين فرمي مالي كي ما مالي كي خزميك مانا خزميك مان أبو أيوب تي منا ما يبي غمبري إخوة ومالي منا فرمي إيه بي غمبري إخوة كوبان وسترجلي وشترك وكلو بلكان بما ومالو فرمي بيبرو ومالو أما طبعاً دواي الجمعة يبزان أبو خربارغي بيزي حامتا هاتون عادتي عربي جواي دواي نيوش نيوشيني وروبو دواوة طبعاً زور قرمة وكو هندي منطقي قرمياني إيه مبابل إنشارة وليش خلق خويتر بوي أونا هلاك بون أونا دا بيشوازي كيان بقرمي ليكرا بيغمر صلى الله عليه وسلم خلق كيتر ورده ودى بلاوي كر بأبو أيوبي فرمي برو جيكيك راخب أخوا بابشو يكبين أنجا بأبو بكر وعاملي فرمو هسل كاكا شوينك ما بابا ما ذكرا بابشي طبعا ابو ايوب فميله بردم مالكه كبري جواني درس كرده بو اوي لي رشته بو في نقبه حسيت يا داخسته بو يصير دعاي ابي بيغ مصلى الله وسلم هسه دزنيش يقولوا نيجي كلام جا نيجي عسي كل اللي دانشت اللي دانشت في شوازي وانا هيك كهاتن بولاي وكان امشوا لسو مالك ابي بيغ مالك فرمي الرجل مع رحله كوبانو سجلي وشتركه براوة تشوك كلو بلكم من لقال كلو بلكم مراب لقال كلو بلك إخوتي لمالي أيوب أبو أيوب أخوائي لرازيبه لرواية جثرة هاتوا طبعا عليك في غمر صلى الله عليه وسلم قيشوا ثان نزيك شاري مدينة جن وآفرت قلب عنهم يرويشتوا بدفوا طالع البدر علينا نوتوا إمام بيهقية فرمي ما سندي هارنية ابن إسحاق فرمي السندي هرنية كزنا زني مقصي شيء ابن إشام فرمي السندي هرنية حافظ العراقي لا كزنا زني نت صحابي شيء بالروايات كذا نت تابع يقيد بعهم ابن حجر لا فتح عليه ولا كزنا زني مشي بقول الشغل بيان لي ما ضعيفة كهكما ابن قيم توزي دفاع كان راسي كانت ولا كاشي قوم سلم سر قوشة ثنيات الوداع لشوية للري بيني مدينة وتبوكة نقل للري بيني مدينة ومكة أكريت كانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي بنجار روش زورة كقراوة ونعو شاري مدينة أكري أو نشيدة أو السرودة طلع البدر علينا لو كاتها وترابي بو بيشوازي كردن لهاتنوي بيغمى صلى الله عليه وسلم لغزاي تبوكا نقل هاتني بو شاري مدينة بو يكمنجال لدواي هجرة أبو أيوب فربي خواهي لرازي بي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی من لخواره اوم کاک من هتنیم ایو بالا سر اوم افرمی منو ام ایوب بعد خیزانم او شو لیو خوتن بر واکن نمانی ور لش شو پیغمبر خیلی با عقلی خواند شوین قراخی دیواره کان نباد تپاوتیه بین زیرش یا سربان که بیاد تپوتو زد دا بزد دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم آزار بدري لکاتی که او پیغمبری خواه وحی لاسمان او بیه الله يثير خو ما لينك هو حالناه كان يجب يعني ما كدواء شو ما خدمة بيغمر صلى الله عليه وسلم وتمي بيغمر إخوة أمشوا برواد بيمنو أم أيوب بس ساتي شو خو ما لينك فرمي بو فرمي آخر ترسين تباوت لي بين شتي بين مثلا تبوتوا زي لو بالميشي مثلا سقف بيت أخواله وبتصفيه وعزية بيت. فالمي آخر إني أرفق بي أن أكون في السفل لما أخشانا من الناس في السفل. باشتر وايا من لقاتي خواله مسكن من ميوانا مزورتي إيه ولا السلوة بالميوان ثان كم ترى كلها. فالمي قناعات ما كان بالأمر روجك گوزیک من لدس کوت شکا خور من آواکر جاب بپله بخواله یک پوشک من و بو پوشک او عرض من همی سواغ ده چیب کنی بوی قطری او نسید خوارو ایتر علی دعای تاز لکم هم شد دعای کنم اول عید پیغم مدی خواه صلی اللہ وسلم ایم قبول ناکن ایلا به تشریف بشی دقاتی سر ایم لقاتی خوارو بی والله من ناس من جیگه یک تولا جیرو بی من لسرو بی مشتی وانی ای پیغم مدی خواه ای تقصید هلوه كزور إنكاري كربي غمري صلى الله عليه وسلم أفرمي تقصي نشكا همو إيواري أفرمي خواردن من بوسا ذكرت منو أمو أيوب خواردن من كبو أبرت نان من ناخوارد شاوري ما نكر حتى نانكي بردمي بيغمر بها تياتو صلى الله عليه وسلم لكيو دس يبو بردوا يمرش ديو دس من بو أبرت أوي كباجما باشقوانك أبو دمان خوارد بوي بركة من دس كير أفرمي إيواري كان خواردن من بوسا ذكرت بو من نارد چاوری من که دوای کرکه من نرد بیه نیتوا هنای او دستی لی ندره اخ چی بو ایتر لی من لتر ساوتم چون بلای پیغمبر صلی اللہ وسلم تمی پیغمبری خواه روزان ایتر خواهد نکه من دینه خزمت چاوری بوین حتا بگاره تو انجالو شنی تو دست من کرد بخواردنی من امو ایو بوی برکت من دستی بلا همشو هاتو سیلی کن جی پنزه و زی دستی توی تیانی و نو خواردو. فرمی آخر پیازه اسیره تیاره چی لبر بوانا که اینم خوارد این وتم ای پیغمبری خواه اخ بو فرمی اینی رجل اونازی من پیغمبرم بچ با ملائکه دید قسم لگلاک پیم خوش نیه بوانیشی نه خوشم لیه بکاتی ملائکه لیم نزیگه بیتوا وتم احرامون هو یا رسول الله پیازو سیر حرام ای پیغمبری خواه فرمی نه حرام نیه بس من بوناكين بي ناخوش حزم لبوناكين يا بوناكين ناخوش استحي من ملائكة الله وليس بمحرم مش شرم لملائكة هكا نزيكم بنو او بونم ليبي اجنا حرامني يو بيخون وتي دا الشرد بي ما دمتو ناخوي مش ناخوي ما دمتو حزليني مش حزمليني ولا ابو ايوب رازي يا رب. طبعا ابو ايوب لي راباسي ناني ايواريك الوانيا اي ناني نيورو بياني لا طبقاتي ابن سعد أمزدي لا برصة الشوار ده أفرميت بردوام سي شوار أنصاري خواردني بأنيوني ورياني هنا أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أما يو هنا كيم البخو ويو هنا كيم البخو بيغمبر أما يو هنا كيم البخو أو خزمتي أنا كس ويا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي جزى الله الأنصار عنا خيرا يا ربي خواه باداشي أنصار بات الزور بباشي لا أول برامبر أو شاكاني برامبر إيه مديكا بتايبد عبد الله بن عمرو بن حرام كباوشي جابره اما ينظر وهل وها سعد كل عباده الله ينصر كده ناوي امدو اني هنا بتايبت كاتيك جهاد يتبيش وفتح العراق ابو ايوب وام ايوب سنب الجهاد لشو لابن لبصره شي لي بصره عبد الله كل عباسي كل عبد المطلب اما زي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي فرصته مالكي خوي تشول كد بكامل اساسه بيشكشي ابو ايوب انصاري كد وتي للجزاي او رجي كمالكت قاتي سلا والدابه بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم ميمان داريت كد كل وتي من بوخوان كد زان بوخوان كد بس جزاي شاكه شاكه هل جزاء الاحسان للاحسان حتى قرزال بقرزك شي بويا بيغمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليوم ايوا دو روايات من هي روايتك بخاري أفرمي دوانزا شو لمالي أبو أيوب أنصاري روايتك ابن إسحاق أفرمي يكدان مان ليوب الله أعلم لما أنا لواسي هناك ابن إسحاق حقيقي التربية وكبير صلى الله عليه وسلم وكو ابن سعد باسيك أفرمي زيدي كري حارثة وأبو رافع نار بدواي كيا بدواي خزانك يا أبو يبينو شكا أبو بكر بيغمر هات وصلى الله عليه وسلم جمنا لين بجيش بتاقي تاني عدرش ويا أبو رافع نار لقال زيدي كري حارثة دوشتري بيدان زياد وبين صدر همي خرجي أمسر أو سري الرقاكي بيدان بيغمر صلى الله عليه وسلم بۆی بچن کێ بێنن خێزانی دووەمی خواستووە پێوانسام سەودێکچی زەمعە چاکچی هەیە دووکچی شووی کردووە دووکچی ماوە فاتیمە و ئوم کولسوم ئەفەرمێ سەودە و فاتیمە و ئوم کولسومی هێنا ئەی دووکچەکەی تری زەینەب کچە گەورەیەتی شووی کردووە بە ئابوالعاسی کوڕی ڕەبیع ئەمە خزمانی خەدیجەیە مردی کچە گەورەکەی زاواکەی ئەم ئابوالعاسی ئێستا کافرە مسلمان نەبوو ڕێگە نادا زەینەبی کچی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم هیجرەت کا بەڵام دواتر ڕێگە ئەدا وعدیش بە پێغەمبەریا سەلی الله علیه و سەلەم پێوانسەم ستایشی ئەم زاوای ئەکا زاوا گەورەکەی و ڕێزی تایبەتی لێ ئەگرێ و دوای خۆشی مسلمانە ئەی زاواکەی تریشی هەیە ئیمامی عوسمانی کوڕی عەفان ڕوقیەی لایە یا ڕوقیە و ئیمامی عوسمان پێش پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم کۆچیان کرد بۆ شاری مەدینە و هەروەها شەشیان لەگەڵ خۆیان ناهێنا عەبدوڵڵای کوڕی ئەبوبەکر عەبدوڵڵا شێی هێنا ئوم ڕەومانی دایکی کە ژنی ئەبوبەکرە ئەبوبەکریش عەینەن پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم شێی هەیە دووک چیە ئەسماء و عائشە خوا لە هەردووشیان ڕازی بێ کەواتە خێزانەکەی لەگەڵ ئەم دوانەیە لەگەڵ خۆشەویستەکەی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم زەیدی کوڕی حارثە ژنەکەی ئوم ئەیمەن کوڕەکەی ئوسامە ئەمانە هەمووی بە یەکەوە هیجرەتیان کردو هاتن بلاي پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ایت دواتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم که مزگو دروز دکا دوای مزگو مالکان دروز دکا انجا مالی ابو ایوب جدی الان دستم بوایی لیه دا عبدالله کوی سلام مسلمانه بیت عبدالله کوی سلام یه شکل لزان نزول که کانی ناو شاری مدینه پیامشی سنجین و عاقل و جیر ئەیجارێتەوە ئەڵێ کاتێک کە هەواڵ هات وتیان پێغەمەری خوا هاتوە ئێمنیش لە تەوراتا خوێندوومەتەوە چاوی چۆنەوە برۆی چۆنەوە دەموچاوی چۆنەوە باڵای چۆنەوە وردەکاریەکانی تیایە ئەفەرمێ کە فەلەم من جەفەل عەنه الناس کاتێ خەڵکان بڵاوایان لێ کرد بەتایبەت چوومە لای کە چوومە لای فەلەم مەستەبەنت وەجهە عەلیمت ئەنەه لەیسا بوەجهی کەذاب بەس دەموچاویان بینی وتم ئەمە دەموچاوی پیاوی درۆزن نییە هەل لە دوورەوە زانیمەوەەوە ئەمجا فەرمێ چوومە خزمەتی دانیشتم پرسیارم لێ کرد وتم سێ پرسیاری لێ کەم پێغەمەر نەبێ عەلەیهی سەلاة وەسەلام لەسەر ئەرزای یەک کەسی تر وەڵامی ئەو سیانەی لا نییە فەرمێ چیە سێ پرسیارەکەت وتم یەکەم نیشانەی ئاخر زەمان ما ئەول ئەشراط الساعة یەکەم نیشانەی ئاخر زەمان چییە دوام ما أول طعام يأكله أهل الجنة يا كم خوارني أهل باش يشتيه سيم ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه باش جاي واهي من الله شيء توسر خالو يعني جاي واهي شيء توسر ما مكاني أما بوشي في غمر عليه الصلاة والسلام فمي أخبرني جبريل آنفا في زويته بجبريل هات في والله ميوسي بسياري بيوتهم وتي جبريل وتي بلا وتي جبريل دوجمني ملائكه كانا لنا يعني دوجمني جولكي لنا ملائكه كانا لا يهود عبد الله عليه السلام فرمي يا كم نشانه اخر زمان اغريك هل رجلات وبرپا دبيت خل كان راد دغوازي بر رجاوا رجاوا يعني شام يا كم خواردني اهلي بهشت كاني زياده كبد الحوت حليوي بيلن زياده زرجي نهنگا حوتا يكم دعوة إن شاء الله يا أخوة يا بن سيماك يا بخاري اسم العظيم يا أخوة وكاتي شيش توي صفتي بياوك زالة من الله كلا باوشي ولا ما مكان يدش عندي جاء توي أفرتك زالة بوشونا كلا دايشي ولا خالوكاني ولو خطا دشت أن جاوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن ما جئت به حق شايتي دم كتب يا غمري خوايز ولا مكان تسطع صدر عست وتب يا غمري خواي وأم يا ملع بحق لا خوا وبات وتي يا غمري خوا زولك زور دروزن زور بختان شيش خوان باش دزانن كمن زانان باشم زانابو من يشكم لسادة ثاكانيا يعني لقور وسلورا كانيا يعني باشم سادة وسلور بو يجيكم لهارة شاكة كان يعني پیم خوشا بانیان کی تو پرسیاری منیان لیب کی پیش جوی اوان بزن که من مسلمان بو فرمی بو فرمی آخرانه بختان چی حزا کم جیب جیک فرمی باش نردی بدوی هدی سرکردی جوی لکه کانا هاتن عبدالله کری سلام لو جوی رویا اما لیر دانیشتو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی یا معشر یهود ویلکم اتقوا الله ايكم والله نزولك ايها والبحاثان كل الاخواب ترسم فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون اني رسول الله حقا شن بو الله ايك هيش خوايني تنا او نبيي ولا سطاصد براسي دزان كما بيغمر اخواب واني جئتكم بحق فاسلموا دزان كان بيامي من حق ده مسلمان بن وتيانا خيرستي وما النبي سونا شي زاني سي جاء في غمر صلى الله عليه وسلم دعوة إلى دبارك نو سي بارك دعاء فرمي باشا برسي عليه تلك فأي رجل فيكم عبد الله بن السلام عبد الله كري السلام تشبيا بك لا إيوا أهو تيان سيدنا وابن سيدنا كورا أوسر ما سروري إيما يا أوبيا وباوشي شي سرور مان بو زانا مانا باوشي شي زانا مان بو أوش حاك ثرين مانا بدين ثرين مانا خوانا ثرين مانا يا هاتم فمن يقول عبد الله مسلمان بو ها تي حاشا لله اشتوا نبي عبد الله وانك غلطي وا فمن يقول مسلمان بو حاشا اشتوا حاشا لله قد اشتوا انك عبد الله عليه السلام فمن عبد الله تي بلا يا غمر اخوا اي يا غمر اخوا فمن وره هات عبد الله عليه السلام فرمي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق أو شايت يدم خواتك وتنهاي محمد عبد خواب يغمر إخوايا الأخواب ترسم جولك كان شين بو الله يهيش خوايا إلا أو نبي أما يغمر إخوايا براستي وبيامك شي تواو تواو راستا مسلمان بن حح ورا وجهان أما أمنا كسب شيء أما لما بين الخسر ما تياني لما النزان ترو جمجة ترو دماغ سترو بأقصر ما تياني لأنا ورش يا عبد الله كل سلام تيا وابوي بيا غمر يخوان قلت هاس يا كم جاي شون بون دوم جاي شون بون قاب ما نباري زيارك بيا غمر صلى الله عليه وسلم ده سيكر باب نياد ناني مزجوتكي طبعا مزجوتي قبائل درس كده إذا سرتاي مزجوتي نبوي درس كده لساري مدينة. أنا سفر مي بيغمر صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة. لهر شويني شويني كاتي نيوش بقى بيغمر نيوشي خويا كرس صلى الله عليه وسلم بيغمر دروس كدني مزقوتك. بردم ناوشي بني النجار مزقوتك إيساي خاتي شي تشول بو شويني خرماني خرمابو يعني أرزي شي تاخد بو بلام لقل أوشا لشوار دوري شن كلاوي شي تيابو شن دار خرمايك شن قبري مشركك. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بنی نجار دموی ام حرب با خکو بی کرم بو مزگوتک گوره بی و چن هیچه بو طبعا هی دو قربولا اصلا سهل و سهیل هر دو چن بی باو بو مالی هتیو و چن یما کن به هدیه بو توی پیغمبر خو املا کورکان جات گوت یا پیغمبر صلی الله علیه علی صلی الله مزنه مالی هتیو فرمی شتی و نبی به هیچ شی الا به پار نبی من نبی لهندي الروايات هاتوا فرمي بينصد درهم بويا بينصد دينار وشن يقبو مبلغ شي والي كريم بوي مخدود يانك ازيش يعني فرمي غوري مشتيكا كان هل كانو بي جوزنو بي جوزنو بشون شتر دوري خنو شكو كوري زيك بو انسان او اسكو بلسكاني كما داخل مكانش ببرن بوي ناو شكا فراوان بيت واو كلاوانش تخت كان فرمي هر همي كرمان بزيوشي تختي شوال وش پیغمبر صلی الله علیه و سلم امزا خنکه کی لگا هل داینوا خنچی دیوار کان دایو خنکه من هل دایو طبعا نبی بنا غد برد جلو به می برد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردی هنا دوای برد کا فرمیت لگل ما نا خشت خشت بخشتی قول در عثمان کرد دین گما خست بینی فرمیت لگل ما نا هل اگر دی هنا ام قصید کدی فرمو هذا الحمال لا حمال خیبر هذا أبر ربنا وأطهر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة أما حمارية حمارية بوشي بودرس كنين مزقو أما حمالي راستقيني نك حمالة كاني خيبر دائما خليشي بار كردنن أما باكثر وشاكثر وخوشتر الأخوة باشتر الأخوة سبحانه وتعالى خوايا پاداش در پاداش قيامتا أم قصة يعني شي يعني نيتمان بوتو يا خوايا جا بي السمع و بي الرياء خوايا لهمو أنصاري كان خوش بو لهمو مهاجر كانش كانت كمان طوب يا ربي خواب خاتي اسم العظمي خوي بيما نبري لومز قوتا قوري بيغمر صلى الله عليه وسلم كدروسي كلا شعري مدينة ولما على قورك في خوا لما كي بيروز ولما على أنا إخوة خوا بروها مو خير يبمان با لها مو شر وخراب يبمان بارز عاقبة ما خيرك دردو بلا ما اللي يدورك طاعت ما قبولك بمسلامة دل خوش وسر برزمانك خوا هدايتي وانا باكر سهدايتي وانا قلتوا خوا توبة قبولك لواني كيشتا توبية نكردو ويارمتيان با خوا بخاتي اسم العظمي خوي بفردوشات شات مانك لها مو سزاكان الدنيا ودوا روش بارز راو مانك آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إجرتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لقل هاولاني دا خالي ورشرخان بو لميجوي مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز بید.

0: باوری او کسی تواو نابه اوی بو خود پید خوش بی بو براکت پید نخوش بی هر کسی بسکی تیره و بچیت سر جگاو دراو سیکشی برسی بی اوی مسلمان نیا
1: اسلام رزگار ماندکا لدمار جیری جاهلیت خدای گوره ده فرموه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بل أأمي إيمان دايك باوك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
3: خداي جورا دفرنويه قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ودفرنوه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وهروها دفرنوه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
0: اوی شته چی پیس پردی سپرده که بوب جروا اوی خیانتشی لیکری تول غلی مکه پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم دفرمی همو تان چاو دیر شوانو هموش تان برپرسندوی لجر دستان دایا پیشوا چاو دیرو برپرسلو کسانی لجر دست یو دان پیاوی چاو دیر بسر معلوم دالکانی و برپرسیارش بران بریان افرتش چاو دیره لمالی پیاوکی و برپرسه بران بر با پیاوکی خزمتکاری چاو دیره لمالی گورکی و برپرسه بران بر با گورکی و همو تان شوانو چاو دیرنو هموشتان برپرسن لوشتانی لجردستان دایا

0: كوا محمد دم يقصي لقلبكم
1: يا غنبري اخوالا مزقوتا
0: اي محمد قوما كيتو فيماني خدي بيان نشكاندوا وامنش هاتوم اويد الشكان تيشان دات سايكموا مورد لمن ورد جاري اي محمد بوستا اي محمد مرو دزو زرد داش الشكان بون فيماني خدي بيان هلو شاندو توا بو قناهي اوان دخنا اسوي ايما هير الشكا بشو بوا سون اويد اللي اوان بيني و ايمي اي برا من اللي شاري ايوم اي حذيفة بو خزماتي اللي نيوان من هيا دم يشك جواب لي بقري اي ابو بكر اي عمر اي علي كس جواب لي ناقري من قوري قريشم من مكم من ابو سفيانم شو دم يسكاتي بي بقري
2: سنكتو بي مرشكيني ومارن نفارزي ابو سفيان دعوي بزيد اكات بلام سري نقرت شون كتوتا يستاو ابو سفيان سر قرمو لخو بايي كانت ايخواي تاقانه بفرستي
0: قد نم دزاني تو ابو شوية بقوري
2: بله بلام لكفر وبو ايمان
0: سي بلم دوران دوران دم لسر دستي شواني چي شاري مكة یان بله ماما آین یک بو که لسر دستی پیاوی کو دو میر منالو افرت یک دستی پیر
2: او آینی لناو چوار دل رواتا گیشت امرو وانا بینیم کار دستی چی بطوانا لپشتیتی
0: ای باشا لبرتی ام دستا پیاوی چی زور گوری لمکو مدینه حال مرجرد
2: پلبکا لیر همو کسی کتو مدوار دکت بگر رو مکا پیان بله خداکان تان لناو چون سودینیت جایتی کردنی خدا

بس ايتان بدانشتواني مكدا بي نرم بلقلم خلقيا بخراب ما ملا لقل كس مكن هركز درقاي لسر خوي داخرس باريز راوا هركز بچيتا مالي ابو سفيان باريز راوا هركز بچيتا ناو مزقوتيش باريز راوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم.
1: راستي هاتونا حق وصل بيوا

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر